هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك.

أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. مستمعي الكرام، هذه وصية نبوية عظيمة من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحث على الإخلاص، والإخلاص هو حقيقة الدين ولب العبادة وشرط قبول العمل، فهو بمنزلة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح للجسد. فعمل بلا إخلاص لا أجر له، وصلاة بلا إخلاص لا ثواب لها، وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإخلاص لله تعالى هو أساس كل عمل وغاية كل مريد، وما وصل الصالحون المقربون إلى ما وصلوا إليه إلا بإخلاصهم وصدقهم. والإخلاص فرض واجب في حق كل مسلم ومسلمة، حيث أمر الله عباده بالإخلاص في العبادة، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمر الله عباده بإخلاص الدعاء له، فقال سبحانه وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. والإخلاص محله القلب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وحقيقة الإخلاص صدق النية مع الله، ويتحقق ذلك بنسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. والمخلص هو الذي يصرف عمله متقربا به إلى الله وحده، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا ولا تصنعا للخلق، وإنما يرجو به ثواب الله تعالى ويخشى عقابه ويطمع في رضاه، فتكون كل سكناته وحركاته لله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد ذكر الإخلاص في كثير من الآيات في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مستمعي الكرام،

للإخلاص علامات يستدل بها المرء على إخلاصه، ومنها استواء المدح والذم من الناس، فلا يغتر بمدح ولا يستاء لذم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن علامات الإخلاص إخفاء العمل وكتمانه إلا ما كان للتعليم أو ليقتدى به. فقد روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقال الزبير العوام رضي الله عنه: اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. مستمعي الكرام، إن مما يعين الإنسان على الإخلاص أولاً تصحيح النية واستحضارها في بداية العمل، وهذا من أعظم ما ينبغي أن يشتغل به المسلم، فالنية عليها مدار قبول العمل أو رده، وعليها مدار صلاح القلب أو فساده. ثانياً أن يكون حريصاً على البعد عن مواطن الظهور والشهرة، إلا أن يكون في ذلك مصلحة شرعية. يقول أحد الصالحين: ما صدق الله من أراد أن يشتهر. ثالثاً أن يكثر من الاستغفار بعد العمل لشعوره بالتقصير. مستمعي الكرام، للإخلاص ثمرات عظيمة تعود على العبد بالمنفعة في الدنيا والآخرة، ومنها أن الإخلاص سبب لقبول الأعمال وسبب لمضاعفة الأجور. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أزال غصن شوك كان يؤذي الناس في طريقهم فأدخله الله الجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. والإخلاص يحول العادات إلى عبادات يؤجر المرء عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. والإخلاص سبب لاجتماع القلب ولم الشمل وزوال الهم وسعة الرزق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من

0: خلاص في النية والقول والعمل، واجعلنا من عبادك المقربين إليك يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام 92.6.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتو يا شفا قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
3: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 لين 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
4: مذهلة
0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتو يا شفا قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
3: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 لين 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: يسعد صباحك مع واطف محمد بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: السابعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. حمدان بن محمد برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، توفير تعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. عمار بن حميد يشهد ملتقى عهد ووعد في عجمان. الداخلية تبحث مع الشرطة البرتغالية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكترونية. ضمن عملية الفارس الشهم 3 وصول مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلى إلى قطاع غزة. طلبة الثانوية يجتازون لغة الضاد بسهولة، ونتائج نهاية العام الدراسي خلال يومي 12 و 13 من يوليو الجاري. مهرجان الفجر الدولي للمونودراما يطلق مسابقات وجوائز، هي الأكبر عالميا للعروض الفردية. إقليميا ودوليا، رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة مراعاة أمن الخليج في أي اتفاق أمريكي إيراني. مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية في قطاع الطاقة. نتنياهو لن نغادر جنوب لبنان. الأنكتاد يحذر من تداعيات طويلة الأمد لاضطرابات مضيق هرمز. وفي الاقتصاد، رئيس باراغواي يستقبل الزيود ويؤكد حرص بلاده على توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات. حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية. قطارات الاتحاد بيع أكثر من 10,000 تذكرة للركاب قبل بدء التشغيل. ياس ووتر وولد تسجل رقما قياسيا في غينيس لأكبر عدد من المنزلقات المائية. في الرياضة، ذياب بن

0: محمد بن زايد يشهد جانبا من فعاليات صيف أبو ظبي الرياضي 2026. المحترفين تستعرض آخر الاستعدادات لقرعة الموسم الجديد. اتحاد الإمارات للملاكمة يتعاون مع ضمان ماركتس لإطلاق مبادرات لتعزيز الملاكمة بالدولة. صيف أبوظبي الرياضي 2026 منصة متكاملة لتعزيز الصحة واكتشاف المواهب وأحياء التراث. فرنسا تتخطى السويد وتتأهل لدور 16 من كأس العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح السعادة، صباح النور والسرور وصباح التفاؤل. إن شاء الله تكونوا بديتوا صباحكم بأمل، بتفاؤل وبابتسامة. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا. ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم نقاشنا عن الاجتماعات اللي أصبحت جزء أساسي من بيئة العمل.

من خلال اجتماعات تناقش الأفكار، تتخذ القرارات وأمور كثيرة، لكن في بعض الأحيان بعض هذه الاجتماعات ما تنجح أو ما يكون لها فايدة، يعني ما نستفيد منها أبداً. لهالسبب اليوم بنتناقش عن هذا الموضوع، هل المشكلة في الاجتماعات نفسها أم بطريقة إدارتها؟ وضيفنا في شو رايك بيكون الدكتور علي اليماحي، خبير تمكين القيادات وتطوير الأداء. ومستمعينا خلكم ويانا.

ولأنهم عندهم القدرة وعندهم المجازفة، ولكن أنا أحب أدمج بين الكبار في السن اللي عندهم الخبرة وقطع شوط كبير فيه ومع الشباب. فأنا أفضل أن الدمج بينهم ونجيب الخبرات اللي هي ناس قاطعين فيها شوط كبير والتبادل مع الشباب اللي عند المجازفة وعند حب المغامرة في هذه الأشياء. فسوينا البرامج مثل ما ذكرتهم اللي هي ترجع لبناء الإنسان وبناء الفرد الإماراتي اللي هو بيكون بينفع نفسه وينفع مؤسسته وينفع كذلك بلده كامل يعني.

0: شو رايك في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا بفقرة شو رايك نتكلم عن الاجتماعات اللي أصبحت جزء أساسي من بيئة العمل. من خلالها نتناقش الأفكار، تتخذ القرارات وتنسق الجهود بين فرق العمل. لكن بعض الدراسات تشير أن كثير من الموظفين يرون أن هذه الاجتماعات تستهلك الوقت أكثر مما تحقق نتائج حقيقية. اليوم بنتكلم عن الاجتماعات في بيئة العمل بين الإنجاز وإضاعة الوقت، وللحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا الكريم الدكتور علي اليماحي، خبير تمكين القيادات وتطوير الأداء. صبحك الله بالخير دكتور.
2: صباح النور والسرور ويا مرحبا ويوم سعيد بإذن الله.
1: ربي يسعد صباحك. بداية دكتور، يعني ليش هل الاجتماعات في بيئة العمل ضرورية، أو يعني الكلام حقيقي إن بعضها أصبح مضيعة للوقت؟
2: الحقيقة الرأيين صح. هو الاجتماعات هي وسيلة لتحقيق أهداف إدارية واضحة، هي مبروحة هدف أساسي، مبين لازم نسوي اجتماع، ولكن إذا وجدت حاجة للاجتماع فنسوي الاجتماع. يكون الاجتماع حق نسبة الجهود، اتخاذ قرارات، حل مشاكل، متابعة الأداء، ضرورة لا غنى عنها في بعض الأمور، ولا مجرد اجتماع دوري أسويه مطلوب مني أنا أسوي من ضمن جدولي أنا أسوي جدول اجتماع وكإدارة من غير فائدة، فهني ممكن يكون استنزاف للوقت والجهد والموارد. تخيل أنت كم موظف عندك في هذا الفريق، كم ساعة بتقعد في الاجتماع،

0: كان يتطلب اجتماع قرار جماعي، إذا كان في تبادل وجهات نظر وخبرات، إذا كان في تنسيق مسبق بين إدارات وإدارات، إذا كان يهدف إلى معالجة مشكلة فعلا تحتاج لاجتماع، ويحتاج إلى بناء توافق بين أصحاب المصلحة. أما يصبح مضيع الوقت يوم يكون في حسم الموضوع، ممكن تخلصها برسالة، بمكالمة قصيرة، بمسج
1: صحيح.
0: ما تكون لها أجندة واضحة، ولا تكون في قرارات مطلوبة، ويحضر أشخاص لا علاقة لهم في الموضوع نهائيا، وينتهي بدون تحديد مسؤوليات أو مواعيد التنفيذ. هني أصبح عندنا الهدف غير واضح، والنتيجة أيضا غير واضحة.
1: تكلمت بعد عن الأسباب اللي تخلي الاجتماعات غير فعالة، اللي هي ما لها هدف واضح. شو بعد في أسباب ثانية تخلي هذه الاجتماعات ما تكون فعالة بالنسبة لفرق العمل بعد؟
0: من الأسباب اللي تخلي الاجتماعات غير فعالة في بعض المؤسسات وبعضها غياب الهدف. يعني الحضور يعني جايين يحضرون وهم ما يعرفون أصلاً ليش اجتمعوا أصلاً. تعب نجتمع. الاجتماع المفاجئ هذا اللي يصير ساعات بعض الإدارات تستغرب شو السالفة، شو الموضوع، ليش صار الاجتماع؟ فيتحول الاجتماع من حوار إلى نقاشات عامة. يعني بدل ما يكون حوار تكون نقاشات، أخذوا عطاء وما شو فايدة فيها. ثاني شيء عدم وجود أجندة واضحة. الأجندة الحقيقة ليش وجودها مهم؟ عشان أنا أعرف لو عندي مثلاً شيء أجهز حق الاجتماع، مطلوب مني مهام معينة أسلمها، مطلوب مني كذا كذا، عرض بيانات، فلازم تكون الأجندة واضحة، لأن هي خارطة الطريق. بدونها من نقاش أصبح الاجتماع مجرد نقاش بدون إنجاز.
1: صحيح.
0: كذلك كثرة الحضور. نعم. في أسباب ثانية اسمح لي.
1: لا، أنا كنت بسألك عن الشخص اللي يدير هذه الاجتماعات، هذا شو دوره؟
0: نعم.
1: يعني هذا الشخص هل هو يساعد بفشل أو نجاح الاجتماع؟
0: أكيد أكيد. إدارة الاجتماعات لازم يكون فيها مقرر للاجتماع، هو يتحكم حتى في الوقت، يعني يعطي كل حد فرصة. يعني مثلا يوم واحد تجاوز المهمة، تجاوز الوقت المطلوب منه، لابد أنه يتابع الموضوع هذا، فلان أخذ وقت زيادة عن لازم. هو عنده اجتماع ساعة، عنده 4 متحدثين، يقسم الوقت بينهم، في قرارات تطلع، في نقاشات تستوي مثلا. كذلك بنتكلم عن ضعف إدارة الاجتماعات، يعني بمعنى أن رئيس الاجتماع يسمح بالمقاطعات والمداخلات والخروج عن الموضوع، إعادة نقاش نفسه موضوع غير مجتمعين له. أيضا كذلك غياب إدارة الوقت، غياب إدارة الوقت من الأشياء اللي تسبب في ضياع الاجتماع، وكذلك عدم اتخاذ قرار. ينتهي الاجتماع بدون قرار، خلاص أجلنا الحين بنجتمع مرة ثانية حق الموضوع هذا، طلع الاجتماع اللي خلال ساعة أو ساعتين بدون النتيجة. وأخيرا غياب المتابعة، يعني أخطر ما يكون هناك طلعت قرارات بس ما في متابعة لها أو تتابعها، أو ما في تحديد وقت زمني للمتابعة.
1: تكلمنا عن الأسباب اللي تخلي الاجتماعات غير فعالة، شو العناصر اللي تضمن لنا، يعني حد الحين ياسي يسمعنا ويبي يسوي اجتماع، شو العناصر اللي تضمن نجاح أي اجتماع في العمل؟
0: الحقيقة نجاح الاجتماع يقسم إلى 3 أقسام: قبل الاجتماع، وأثناء الاجتماع، وبعد الاجتماع. قبل الاجتماع لابد من تحديد هدف الاجتماع يكون واضح ومحدد، إرسال جدول الأعمال مسبقا، وإذا كان في ملف أو موضوع يحتاج أن تطلع عليه الحضور، حضور الأعضاء الاجتماع، لابد ترسله من قبل مدة كافية، على الأقل أسبوع 3 أيام، بحيث يكون عندهم وقت يرجعون، هم جايين يناقشون فقط، جايين يحلون، يحطون مثلا النقاط المتفقين عليها، ما بترسلهم في الاجتماع تاخذ وقت الاجتماع كله، كل واحد يقرا بند بند بند، لا خلاص هو قاري ومطلع، كل واحد ماخذ دوره في هالجانب. ثالث شيء اختيار الاشخاص المعنيين فقط اللي له الاجتماع. رابع شيء تجهيز البيانات والتقارير اللازمه. خامس شيء تحديد مده زمنيه لكل محور ما نطلع منها. في أثناء الاجتماع لابد يكون الاجتماع يفتتح افتتاح واضح، لازم يحدد رئيس الاجتماع الهدف والنتائج المطلوبة والوقت المتاح. إدارة الحوار مهم جدا، إعطاء الجميع فرصة للتحدث، منع المقاطعات، خاص وقتك هنا تتكلم في أي شيء بعد ما تخلص كلامك، إعادة النقاش إلى المسار عند الانحراف، واحد يتحكم مثلا طلعنا يقول هذا مش موضوعنا، موضوعنا الحين ننتقل إلى ركز على

0: الموضوع هذا. واخيرا التركيز على الحلول لا على تبادل اللوم. اداره الوقت طبعا مهمه اثناء الاجتماع. كل موضوع لازم يكون منتهي بموافقه او رفض او تاجيل بسبب مبرر واضح ليش تاجل، وتكليف شخص معين بالاشخاص بالادوار المطلوبه منهم. اما بعد الاجتماع وهو الثالث، لازم يكون في قرارات طالعه، المسؤول عن التنفيذ، الموعد النهائي، واليه المتابعه، لان كل اجتماع ما حصل فيه هالثلاث عناصر اصبح اجتماع مجرد كلام وليس اجتماع اداري.
1: بالنسبه للموظفين، بالنسبه للاشخاص اللي يحضرون هذه الاجتماعات، متى تنصح ان الواحد يتكلم ومتى لا؟ يعني اكون مستمع، ما لا داعي اني اشارك بحديث اذا كان ما لا داعي للشيء اللي بقوله.
0: صحيح، هني لازم يكون عندك ذكاء المهني وذكاء العاطفي في في في الاداره. اذا كان عندك معلومه تضيفها او تصحح معلومه ممكن تتكلم. إذا كانت عندك بيانات أو حقائق وأرقام، إذا كان عندك اقتراح لحل عملي ممكن يفيد في الاجتماع هذا، أو تريد توضيح نقطة تأثر على القرار مثلا من جانب قانوني أو جانب إداري أو غيره أو سياسة معينة تتكلم فيها. إذا كان عندك أيضا كلام يعني أو معلومة ممكن تدعم الحلول المطروحة، وهذا شيء مهم. وكذلك لابد أني أنا أستمع لأصحاب الخبرة الكبيرة، الناس اللي تتكلم أكبر عني أو معلومة عندهم أكثر مني، لازم أستمع أصب أني أخذ المعلومة هاي وأكون حذر في اتخاذ أني أقاطعهم. كذلك إذا كان حد من الزملاء قاعد يعرض، لازم أنا أكون أيضا كذلك أخذ القرار والصمت، ما أدخل في نقاش وحوار. إذا كان كذلك الموضوع محتاج إلى فهم وجهة نظر كامل، لازم تصور كامل يكون عندي، ما أقدر أناقش وأنا ما عندي رجزية عشان ما بين أني أنا مش فاهم أصلا.
1: صحيح.
0: وكذلك إذا كان النقاش في مرحلة جمع المعلومات، هني لابد أني أنا كذلك أكون مستمع جيد. في كل اجتماع مش مطلوب أنك تتكلم وايد، لكن المطلوب أنك تكون مؤثر في الاجتماع وداعم لنجاح هذا الاجتماع.
1: قبل الختام دكتور، شو أهم نصيحة تقدمها لتحويل هذه الاجتماعات إلى أداة للإنجاز، أداة نستفيد منها في العمل؟
0: من أهم النصائح اللي أنا أنصح نفسي وأنصح الحضور والمستمعين، أن أول شيء نتكلم عن أي اجتماع لازم نجيب على أربع أسئلة: شو قررنا؟ من المسؤول عن التنفيذ؟ ومتى بيكون هالتنفيذ؟ وكيف بنتابع التنفيذ؟ والحقيقة هني أنا أبغي أضيف شيء يعني مهم. أنا دخلت اجتماعات قصيرة وكانت مؤثرة

0: ومن غير جدوى. الحقيقة أي اجتماع يكون محدد واضح وسريع ينجح إذا كان هناك هدف متابعة أسبوعية أو غيره. أما إذا كان هناك أهداف مثلاً اجتماع يحتاج إلى وقت ممكن إحنا نأجله. إذا اجتاز وقتنا مثلاً إحنا محددين اجتماع بساعة وخذنا ساعة ساعة وربع وشفنا الوقت قاعد يسحب لأن في مهام ثانية في الموظفين نقولها ممكن أجل اجتماع الوقت ثاني يكون في مستعدين أكثر ونأخذ معلومة أكثر عن الاجتماع.
1: صحيح. طبعا أنا يعني المفروض نختم بس بسألك سؤال أخير. بعض الأشخاص في الاجتماعات يحب يتكلم يعني يعطي رأيه، فهو يعني يمكن يكون هو حتى هذا الشخص هو السبب اللي يخلي الاجتماع يطول. هذا الشخص كيف تتصرف معه إذا كنت أنت قاعد تدير الاجتماع؟
0: طيب أول شيء أنا أعرف بما أن متعود أن هذا الشخص دائما يتكلم لازم أنا أخلي الشخص المقرر للاجتماع أو مدير الاجتماع يقول لي مثلا مش موضوعنا الحين خلنا نركز. أنا ممكن بيني وبين الشخص هذا سواء كانت يعني نقول إحنا نفس المستوى الإداري أو كذلك ممكن يكون أحد الزملاء اللي أنا ما أقدر أتكلم أقدر أمنعه مباشرة أو مثلا ما أبغى أسبب حساسية في الموضوع. فدائما أخلي الحوار عندي أنا المقرر هو اللي يدير الاجتماع أساسني أنا أطلع من هذا من هذه الحساسيات كلها وأبدأ. لما هو يعطي رأيه ممكن نقول له رأيك مقدر ولكن خلنا نسمع الباجين نعطيك فرصة أنك تتكلم في آخر الاجتماعات. بالطريقة هاي بعد الاجتماع أنبه عليه مثلاً نحن ما كان المطلوب منه مثلاً الموضوع هذا لازم أنبه لأن إخواني ساعات الشخص يكون ما يعرف إنه عنده مشكلة وأنا من هالمشكلة هاي أنا أصير من وراء وأتكلم وأسوي ويسمع الكلام اللي ينقال وتسوي حساسية. لا صحيح. إذا كان فعلاً هذا الشخص قاعد ياخذ من الوقت وقاعد ياخذ من يعني ما له داعي تدخلات ما لها داعي لازم انا اتكلم معاه بصراحه اقول له انت مطلوب منك كذا كذا كل اجتماع تتكلم نحن نتمنى انك تتكلم ولكن في وقت اللي نحن نطلب منك تتكلم فيه المداخلات في اخر الاسئله نحط مثلا وقت حق الاسئله حق المداخلات حق الاراء في الاجتماعات هاي في اخر شيء. وكذلك ممكن احنا نسوي استبيان نسمح للي عنده راي يتكلم فيه ويوصله حق الجميع اذا كان هو بيتكلم عن الجميع ما بيتكلم عن شخص معين لا. مثلا عنده راي معين نخلي الجميع بشفافيه بحيث انه هو يوصل كلمته بعد الاجتماع. في الحاله هاي احنا حلينا المشكله من جذورها وعطينا الحلول الافضل لنجاح اي اجتماع نحن نسويه في ادارتنا.
1: صحيح. لك كل الشكر دكتور، شكرا جزيلا لك على تلبيه هذه الدعوه ودائما تثري مواضيعنا في برنامج يسعد صباحك.
0: الصراحه الشكر موصول لكم وانا دائما اسعد في المداخلات هذه وأتمنى لكم دائما التوفيق والسعادة بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور علي اليماحي خبير تمكين القيادات وتطوير الأداء ضيفنا بيسعد صباحك. ومستمعينا نحن متواصلين خلكم ويانا يعني.

0: درب السلامة في يسعد صباحك.
1: درب السلامة من العاصمة أبوظبي، ويانا نقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور أختي عواطف.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك. نقيب منصور، نحن اليوم نتكلم عن الاجتماعات في بيئة العمل. تعتبر الاجتماعات شيء ضروري أو لا؟ أحيانا تحس أنه لا، نجتمع بس عسب نجتمع، يعني ما نستفيد شيء.
2: تقدرين تقولين ضروري وفي نفس الوقت بين البين.
1: هي.
2: يعني الاجتماع أحيانا مش طول مدته أو بكثرته أختي عواطف، أنا بالعكس يعني ممكن بتبادل الأفكار، أحيانا طرح الأمور الجديدة، المناقشة يوم تكونين العصف الذهني في الاجتماع بالنتائج اللي تطلعين منها خلال الاجتماع هذا، هني تحسين بفعالية وجودة الاجتماع.
1: وبعد حسب طبيعة العمل، يعني في بعض الوظائف يكفي يمكن إيميل بدال الاجتماع، أني أنا إذا ببلغ شيء أو أخبر شيء يمكن أطرش إيميل حق الموظفين.
2: ممكن، بس تعرفين أنا بصراحة أحيانا الاجتماع أنت يوم تجتمعين يكون فيس تو فيس، تسمعين أراء أو تسوين عصف ذهني، عكس الإيميل اللي هو اتصال أحادي الاتجاه، تحسين أحيانا ما فيه ردة فعل مباشرة
1: وجامد، يعني أنت ما تعرف هذا اللي مطرش الإيميل كان معصب ولا، لأنه ما في، هو مجرد كلمات يعني، حتى ما فيها، ما نفس الواتساب، ما في إيموجي.

0: نعم مضاد جودة عالية.
1: صحيح. وطبعا بعد حسب طبيعة العمل يعني أنت طبيعة عملك يمكن دائما ما تكون الاجتماعات لها ضرورة ولها بعد يعني نطلع منها بفايدة.
0: وكسر روتين حلو بعد الاجتماع أحيانا يكون في مكان مفتوح أحيانا في مكان مثل ما سوت حكومتنا الله يحفظها عدة نماذج الاجتماعات مختلفة.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: ودائما شيء تحس الأماكن تفتح النفس وحتى يعني حتى التواصل مع الموظفين في بعض الأحيان في بعض الدوامات ما نلتقي يعني فهذه الاجتماعات تخلي الأشخاص بعض الأشخاص يلتقون من فترة الثانية بعد.
0: أكيد أختي عواطف.
1: فإحنا اليوم بعد متفقين.
0: هذا الشيء. نعم. نصبح على جميع إخواننا العامين في إذاعة الفتيرة فأم وكذلك جميع إخواننا المستمعين ومستخدمين الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإشارات المرور. وفيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة أبوظبي لهذا اليوم فلله الحمد الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد كثافة مركبات في ساعات الضربة الأولى من هذا الصباح وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر سالف النخل باتجاه جسر المقطع وكذلك على طريق الروضة بالغادة من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وأخيرا شارع محاول بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي وياكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين التقليل من سرعة المركبة والانتباه عند اقترابهم من الأماكن المخصصة لعبور النشاة أو عند قيادتهم في الحياة السكنية وبالطرق المحيطة بمناطق المدارس وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمي ومعتاد الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. في الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة الفجيرة في أم والأخوان المستمعين ويومكم سعيد وموفق ومتميز بإذن الله. أختي عواطف
1: كل شكر. يومك سعيد. ولكل شكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: سلامة في يسعد صباحك.
1: من إمارة دبي ويانا المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صباحك الله بالخير.
2: صباح الله بنور العافية. كيف عواطف حالك؟
1: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير. نعم ويسلم. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها في هذه الساعة فترة صباحية ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرو في شوارع إمارة دبي أيضا عن طريق دورياتنا من الطرق ومكتب الضابط المناوب تم إبلاغي بوجود حادث مروري بسيط عبارة عن صدام بمركبتين في شارع الإمارات من دبي باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي وحاليا تم إخراج المركبات خارج الطريق لكن لا تزال الزحمة مستمرة. فنرجو من الأخوة الساقين توخى الحيطة والحذر مع تخفيف أسرع. أيضا الزحام مستمر في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة دبي وبالتحديد من الجسر الأول للثالث. أما عن شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية المستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي في كل مدخل نفق مركز دبي تجاري ونفق الكرم والأمس لحركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة. الانسيابية على دسر المكتوم والقرهود من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة. في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد من دبي لوضعي من ضبي لدبي الحركة طبيعية. ودائما في الختام نذكر الأخوة السائقين بضرورة الالتزام بساعات محددة في الطرقات الداخلية والخارجية مع التأكد من صلاحية إطارات المركبة على الطريق. رافقكم السلام أينما كنتم وكل شيء في إذاعة الفجيرة.
1: شكر دائما لك يوم سعيد المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. درب السلامة نتمنى للجميع ومستمعينا. فاصل وراجعين. فجيرة اف ام.
0: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
3: الإمارات دار للكل
0: فصار الانتماء فيها شعورا يتجاوز المكان.
4: الإمارات ما عشت أنا بغرب حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتا وفرصة وحلما تحقق.
5: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإماراتي.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجارب

0: أسرهم التي صنعت منهم جزءا من هذا الوطن.
1: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
0: لأننا في الإمارات، الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد،
2: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM.
1: دائما على 92.6 الفجيرة FM مستمعين متواصلين ويا يسعد صباحك. واليوم نسألكم، هل الاجتماعات في المكان اللي تعمل فيه تساعدكم على الإنجاز أو تحس أنها تستهلك الوقت أكثر من ما تضيف قيمة؟ بنستكمل نقاشنا ومواضيعنا بيسعد صباحك، لكن بعد الأخبار في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنكون مع فقرة من الفجيرة وغيرها من الفقرات، خلكم ويانا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. حمدان بن محمد برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، توفير تعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. سعود بن صقر يستقبل سفير مملكة هولندا لدى الدولة بمناسبة انتهاء مهام عمله. لطيفة بنت محمد تشهد تخريج 445 طالبا وطالبة بأمريكية دبي. نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي يكرم صاحب فكرة الدوريات الفارهة. ضمن عملية الفارس الشهم 3 وصول مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلى إلى قطاع غزة. الإمارات وأثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما يطلق مسابقات وجوائز هي الأكبر عالميا للعروض الفردية. إقليميا ودوليا، رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة مراعاة أمن الخليج في أي اتفاق أمريكي إيراني. فانس، غياب الهجمات الإيرانية يعكس نجاح الموقف الأمريكي. الأنكتاد يحذر من تداعيات طويلة الأمد لاضطرابات مضيق هرمز. روسيا وأوكرانيا، تصعيد يعقد مسار التسوية. في الاقتصاد، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز تنفيذ رسميا في الأول من يونيو 2026. تعاون بين موانئ أبوظبي وIRH Global Trading لتعزيز سفن بالوقود واستخدام الوقود البحري البديل بميناء خليفة. قطارات الاتحاد بيع أكثر من 10,000 تذكرة للركاب قبل بدء التشغيل. ياس ووتر وولد تسجل رقما قياسيا في جينيس لأكبر عدد من المنزلقات المائية. في الرياضة، المحترفين تستعرض آخر الاستعدادات لقرعة الموسم الجديد. وزارة الرياضة تطلع على منظومة الحوكمة في نادي الحمرية. صيف أبوظبي الرياضي 2026، منصة متكاملة لتعزيز الصحة واكتشاف المواهب وأحياء التراث. النرويج تتخطى كوت ديفوار وتتأهل لدور 16 في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: مطلع الشمس في يسعد صباحا.
1: من رئة الإمارات الفجيرة وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعم واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما اجتماعها الأول برئاسة سعادة محمد سعيد المنحاني مدير الديوان الأميري رئيس المهرجان، ضمن التحضيرات لإطلاق الدورة الجديدة التي تعقد بشهر مارس العام المقبل. من المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما من 27 مارس لين 2 أبريل 2027، وأعلنت اللجنة العليا إطلاق مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي، ورصدت إدارة المهرجان جوائز مجزية للعروض الثلاثة الأولى المتكاملة، يحصل العرض الأول على 50,000 درهم، الثاني على 30,000 درهم، والعرض الثالث على 20,000 درهم.

0: مطلع الشمس في يسعد صباحا.
1: في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، وقعت هيئة الفجيرة للبيئة اتفاقية تعاون مع جامعة الفجيرة بهدف تعزيز التعاون بمجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية، دعم المبادرات والمشاريع اللي تساهم بتحقيق الاستدامة البيئية وخدمة المجتمع. تهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج ومبادرات مشتركة في مجالات الدراسات والبحوث البيئية، دعم الابتكار وتنظيم المؤتمرات والندوات والورش العلمية، إلى جانب توفير فرص التدريب المهني للطلبة، مما يساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة. وأكدت سعادة أصيلة المعلم مدير هيئة الفجيرة للبيئة أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من إيماننا بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، باعتبار البحث العلمي والابتكار ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستدامة البيئية.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM. نطلع الشمس في يسعد صباحك.
1: أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة فعاليات برنامجها الصيفي صيف نفن. يتضمن 42 ورشة عمل فنية وتعليمية متخصصة. يتميز البرنامج بتنوع شامل بمختلف مجالات الفنون. يقدم ورش في الرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي والمسرح والتمثيل، بالإضافة إلى حصة الرسم الرقمي. أكد علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة أهمية البرنامج الصيفي بصقل مهارات المشاركين وتطوير مواهبهم واستثمار الطاقات وأوقات الفراغ بشكل إيجابي يخدم الحراك الفني والثقافي. والورش تقام بإشراف نخبة من الأساتذة والمتخصصين، تستهدف توفير بيئة تفاعلية تلبي تطلعات المنتسبين وتنمي شغفهم الفني.

0: كيف الجو في يسعد صباحك؟
1: بنعرف كيف الجو من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبأ الجوي مهل هاشمي. صبحت الله بالخير.
2: صبحت الله بالنور والسرور.
1: صبحت ورد، تفضلي.
2: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم صحي لغائم جزئيا أحيانا شمالا وشرقا ورياح خفيفة لما اعتبرت سرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 23.4 درجة مئوية وكانت على الدمسة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 41 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 41 إلى 46 درجة مئوية. والبحر خفيف المتوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا يتمنى لكم مركز الوطن الأرصاد يوم

0: سعيدة بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق، ولتكل الشكر دائما المتنبئ الجوي مها الهاشمي من المركز الوطني للأرصاد.
2: جولة فجيرة في يسعد صباحك.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، في دبل الفجيرة 34.9 ضدنا 33.5، من الفجيرة 32.3، مطار الفجيرة 33، الطويين 37.4، مسافي 38.1، وفي الفرفار 34.1. مستمعينا نحن دائما متواصلين، ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM. يا مرحبا بك عد مالاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك مستمعينا متواصلين وياكم، ورحب بتواصلكم على 0923-1515. اليوم وبمثل هذا اليوم الكثير من الأحداث، منها تأسيس وكالة الفضاء الأمريكية بعام 1958. أيضا بمثل هذا اليوم تم تأسيس منظمة الصحة العالمية بعام 1948، ودخل دستور المنظمة حيز التنفيذ رسميا، وبدأت عملها كوكالة تابعة للأمم المتحدة.

اللي تعد الأميرة ديانا واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً وشهرة في القرن العشرين. بمثل هذا اليوم أيضا رحيل الشاعر نزار قباني عام 1998، يعتبر دبلوماسي وشاعر سوري شهير لقب بشاعر المرأة والوطن. مستمعينا نحن متواصلين ويسعد صباحك خلكم ويانا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. حمدان بن محمد برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، توفير تعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. عمار بن حميد يشهد ملتقى عهد ووعد في عجمان. الداخلية تبحث مع الشرطة البرتغالية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني. طلبة الثانوية يجتازون لغة الضاد بسهولة، ونتائج نهاية العام الدراسي خلال يومي 12 و 13 من يوليو. ضمن عملية الفارس الشام 3 وصول مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلى إلى قطاع غزة. الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. مهرجان الفجر الدولي للمونودراما يطلق مسابقات وجوائز هي الأكبر عالميا للعروض الفردية. أنشر يفتح الطريق أمام ناشرين جدد لتأسيس دور نشر قادر على النمو والاستمرار. إقليميا ودوليا، رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة مراعاة أمن الخليج في أي اتفاق أمريكي إيراني. محادثة الدوحة تبحث مسار التفاهم الأمريكي الإيراني. نتنياهو لن نغادر جنوب لبنان. روسيا وأوكرانيا تصعيد يعقد مسار التسوية. النمسا تشهد موجة حر جديدة تؤثر على الطرق والسكك الحديدية. في الاقتصاد، رئيس باراغواي يستقبل الزيودي ويؤكد حرص بلاده على توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات. حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية. تعاون بين موانئ أبوظبي وIRH Global Trading لتعزيز تزويد السفن بالوقود واستخدام الوقود البحري البديل بميناء خليفة. يعصر وترولد تسجل رقما قياسيا في جينيس لأكبر عدد من المنزلقات المائية. في الرياضة، ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانبا من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026. المحترفين تستعرض آخر الاستعدادات لقرعة الموسم الجديد. اتحاد الإمارات للملاكمة يتعاون مع ضمان ماركتس لإطلاق مبادرة لتعزيز الملاكمة بالدولة. وزارة الرياضة تطلع على منظومة الحوكمة في نادي الحمرية. صيف أبوظبي الرياضي 2026 منصة متكاملة لتعزيز الصحة واكتشاف المواهب وأحياء التراث. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. يا موطني يحمي حماك.

0: عناوين يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى الاستقلال. محمد بن راشد ومنصور بن زايد فرحتنا اليوم مغربية تسعد الجماهير العربية شادة بالإنجاز المغربي في المونديال. أداء مشرف وإبهار عربي أمام العالم. العاصمة أبوظبي تستقبل أول رحلة ركاب منصور بن زايد قطار الاتحاد يعزز فرص النمو والتنمية. الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ اليوم، والإمارات وأثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات. جولات ميدانية لمتابعة تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري. وضمن عملية الفارس الشهم 3 وصول قافلة مساعدات إلى غزة، توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع والتخفيف من معاناتهم. والدولة تستضيف اجتماعات قيادات المستقبل العالمية 13 أكتوبر. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد.

0: عناوين في يسعد صباحك.
1: دائما ويا العناوين، عناوين الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد. 6277 مليونير جديد في الإمارات خلال 2025 بنمو 3.5% وفقا لتقرير الثروة العالمية 2026. ومن العناوين أيضا في الملحق الاقتصادي، تعاون بين موانئ أبوظبي

BYRH Global Trading لتعزيز تزويد السفن بالوقود في ميناء خليفة. ننتقل للصفحة الرياضية بجريدة الاتحاد. راشد بن حميد يشيد بإنجازات القوى خلال استقباله وفد الاتحاد الإماراتي. وبمشاركة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، اللجنة الأولمبية تستعرض دعم الاتحادات الرياضية قبل المحافل الدولية. ومن العناوين أيضا، نادي بنات الإماراتي بالمستوى الأول في أبطال آسيا للسيدات قبل قرعة الدور الأول كوالالمبور. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد.

0: فخورين بالإمارات في يسعد صباحك.
1: قطارات الاتحاد تدشن أولى رحلات الركاب بين الفجيرة وأبوظبي. دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس مرحلة جديدة في مسيرة تطوير منظومة النقل الوطني مع انطلاق أولى رحلات قطار الركاب على شبكة قطارات الاتحاد إذانا ببدء التشغيل التمهيدي لأول خدمة نقل ركاب بالقطار في الدولة، والتي تربط بين إمارة الفجيرة ومدينة أبوظبي في خطوة تعزز تكامل منظومة النقل المستدام وتوسع خيارات التنقل أمام السكان والزوار. وفي تمام الساعة 7:19 دقيقة صباح أمس توقفت أولى الرحلات المجدولة لقطار الركاب في محطة محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وأعلنت وصول أول قطار ركاب في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رحلة انطلقت من محطة الفجيرة الساعة 5:34 دقيقة صباحا، لتدشن بذلك مرحلة جديدة في مسيرة النقل الوطني وتجسد ثمرة استثمارات استراتيجية في بنية تحتية حديثة تربط إمارات الدولة بشبكة نقل مستدامة وآمنة.

0: رسنامة اليوم في يسعد صباحك.
1: قيادة المستقبل العالمية تنطلق في دبي 13 أكتوبر. أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي إطلاق الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية التي تشكل محطة جديدة في العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين منذ إطلاق مجالس الأجندة العالمية بالعام 2009 مروراً بالتنظيم الناجح لمجالس المستقبل العالمية، لتواصل الاجتماعات دورها المحوري في المساهمة في أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وتنظم النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية في دولة الإمارات، وبتكون بالفترة من 13 ل 15 أكتوبر 2026 في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين القيادات العالمية وتعزيز مشاركتهم في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات الأكثر تأثيراً على مستقبل العالم، والبناء على رؤى وأفكار نخبة القيادات العالمية في تصميم المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك كنا نتكلم عن الاجتماعات اللي تعتبر من أهم أدوات النجاح في بيئة العمل، لكن لأسباب كثيرة ممكن تتحول إلى إهدار الوقت إذا غاب الهدف أو التنظيم. الاجتماع الناجح يمكن ما يقاس يعني بطول الاجتماع، لكن يقاس بالوضوح القرارات والأثر الإيجابي في الإنجاز. كل شكر لكم مستمعينا، وعلى أمل بإذن الله نلتقيكم باتشر بيسعد صباحك دائما في نفس التوقيت. لقائنا بيسعد صباحك يكون من 7 لـ10 الصبح. أما مع الختام تقبلوا تحياتي، وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ومع السلامة.

0: الفجيرة اف ام
1: والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة، صباح الخير مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. حمدان بن محمد برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، توفير تعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما يطلق مسابقات وجوائز، هي الأكبر عالميا للعروض الفردية. وفي الرياضة، فرنسا والمكسيك والنرويج إلى دور 16 في مونديال 2026.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات جعلت الاستثمار في الإنسان نهجا راسخا من خلال توفير تعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. جاء ذلك خلال لقاء سموه فريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية حيث اطلع على مستجدات المشروعات التعليمية وخطط الهيئة ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم ورأس الخيمة أمس في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة خيرارد بول ماريهو بيرشتيكس سفير مملكة هولندا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس فعالية النسخة الخامسة من ملتقى عهد ووعد بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن وذلك في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن عهد ووعد تمثل ملتقا وطنيا تتلاقى فيه القلوب وتجتمع للتجديد الولاء والوفاء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مشيرا سموه إلى أن المبادرة تجسد فخر أبناء الإمارات في مسار التنمية والنهضة التي يقودها سموه على أسس صلبة تحمي منجزاتها وتصون مكتسباتها. وصلت إلى القطاع أو إلى قطاع غزة قافلة مساعدة إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلل للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3. وتأتي المساعدات بتوجيهة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلل عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. طلعت وزارة الداخلية على التجربة البرتغالية في الوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال اجتماع افتراضي مع الشرطة البرتغالية تم خلاله بحث أفضل الممارسات والحلول التقنية لتعزيز الحماية الرقمية. وأكدت الوزارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وتعزيز أمن المجتمع وثقة الأفراد في البيئة الرقمية. أدى طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم امتحان اللغة العربية ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث وسط أجواء تنظيمية مستقرة وانتظام في اللجان. وأكد الطلبة في المسارين العام والمتقدم أن الامتحان جاء متوازنا وواضحا ورعى الفروق الفردية مع تنوع الأسئلة بين الفهم القرائي والنصوص والقواعد والكتابة فيما تضمنت بعض الأسئلة مهارات التحليل دون أن تشكل صعوبة. وشهدت الإدارات المدرسية بسير الامتحان مؤكدة توافقه مع الهيكل الوزاري وتركيزه على قياس الفهم والاستيعاب بعيدا عن الحفظ المباشر. من المقرر أن يواصل الطلبة اختباراتهم حتى ختامها يوم الجمعة بمادة الأحياء. أطلقت أكاديمية الفجر للفنون الجميلة فعاليات برنامجها الصيفي صيفنا فن ويتضمن 42 ورشة عمل فنية وتعليمية متخصصة. ويتميز البرنامج بتنوعه الشامل في مختلف مجالات الفنون حيث يقدم ورشا في الرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي والمسرح والتمثيل بالإضافة إلى حصة الرسم الرقمي. قبل الانتقال إلى الملف الدولي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعم واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما اجتماعها الأول برئاسة سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري رئيس المهرجان ضمن التحضيرات لإطلاق دورته الجديدة. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما دراما في 27 من مارس وتستمر لغاية 2 من أبريل 2027. وأعلنت اللجنة العليا إطلاق مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي.
إقليميا ودوليا. أكد

دا معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجدد اليماحي التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعم البرلمان العربي لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في عدد من الدول العربية مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية. تتواصل في الدوحة المشاورات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وسط تركيز على ملفات الأصول الإيرانية المجمدة والبرنامج النووي وأمن الملاحة في منطقة هرمز. أكدت قطر عدم وجود لقاءات مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني حاليا، مشيرة إلى أن المباحثات تجرى عبر المسارات الفنية والوساطة، فيما شددت الأطراف على أهمية تثبيت التهدئة تمهيدا لاتفاق أكثر استدامة. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الولايات المتحدة تتعامل مع المفاوضات مع إيران من موقع قوة، مشددا على أن واشنطن سترد بحزم على أي تهديد يستهدف الملاحة الدولية أو السفن الأمريكية وحلفائها. وأشار فانس إلى استمرار تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، مؤكدا عدم تسجيل هجمات على السفن خلال الأسبوعين الماضيين. تصاعدت الدعوات المحلية والدولية لإقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان مع تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة المواجهات، ودعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية إلى وقف غير مشروط للقتال، محذرة من مخاطر تدهور الأوضاع في ولايات كردفان، فيما يبحث مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض. دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد خلال يونيو مع توسع الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة والصواريخ إلى عمق أراضي الطرفين وسط تراجع فرص استئناف مفاوضات السلام. ويرى مراقبون أن التصعيد يعكس محاولة من الجانبين لتعزيز مواقفهما قبل أي مفاوضات محتملة، فيما يحذر خبراء من أن استمرار المواجهات قد يطيل أمد الأزمة ويزيد مخاطر توسعها إقليميا. استقبل فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية خلال زيارته الرسمية إلى أسونسيون.

0: أكد الجانبان أهمية توسيع الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وبرغواي نحو 249.2 مليون دولار خلال عام 2025 بنمو بلغ 53.8% مقارنة بالعام السابق. أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم توسع استثماراتها في قطاع الطاقة. جاء ذلك خلال لقاء ريتشارد هول رئيس تنفيذي لشركة دانا غاز الإماراتية، حيث بحث الجانبان خطط الشركة لزيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج بما يسهم في رفع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة IRH Global Trading Limited لاستكشاف فرص التعاون في خدمات تزويد السفن بالوقود ودعم استخدام أنواع الوقود البحري البديل في ميناء خليفة، ويشمل التعاون دراسة تطوير حلول الوقود البديل والبنية التحتية لتخزين الوقود بما يعزز مكانة ميناء خليفة مركزا رائدا للخدمات البحرية والتجارة المستدامة. في الملف الرياضي، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان رئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من فعالية النسخة الخامسة من صيف أبوظبي الرياضي، مؤكدا أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان والمجتمع ويعزز جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتستمر الفعالية حتى 23 من أغسطس المقبل وتضم 29 رياضة ونشاطا بدنيا لتعد الأكبر منذ انطلاقها. عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتي لكرة القدم اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2026-2027 برئاسة سعادة عبد الله ناصر الجنيبي، واعتمد المجلس اللوائح المنظمة لمسابقات الموسم الجديد واطلع على التحضيرات الخاصة بقرعة الموسم، مؤكدا مواصلة العمل لتقديم موسم رياضي بمستويات تنظيمية متقدمة. تأهلت منتخبات فرنسا والمكسيك والنرويج إلى دورة 16 من كأس العالم 2026، وفرض المنتخب الفرنسي تفوقه على السويد بثلاثة أهداف دون رد بفضل ثنائية كيليان مبابي وهدف برادلي باركولا ليواجه البارغواي في الدور المقبل. كما حجزت المكسيك مقعدها بعد فوزها على الإكوادور بهدفين دون مقابل، فيما تأهلت النرويج عقب انتصارها على كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف لتضرب موعدا مع البرازيل. من جانب آخر، العربية معلقة بمنتخب المغرب ممثل العرب في هذا المونديال الذي واصل كتابة التاريخ بعزيمة وإصرار. أسود الأطلس أثبتوا أنهم قادرون على مقارعة الكبار ونحن خلفهم بكل فخر ودعم، نتمنى لهم مواصلة المشوار والوصول إلى النهائي وتحقيق الحلم العربي برفع الكأس. حالة الطقس في الفجيرة اليوم: صحو إلى غائم جزئيا أحيانا ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، الرياح جنوبية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 25 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج، وعند درجات الحرارة بلغت في الفجر 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 33%، في دبا بلغت 32 درجة مئوية ونسبة رطوبة 86%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة رطوبة 36%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة رطوبة 27%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 26%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد مها الهاشمي.
1: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: صحو إلى غائم جزئيا أحيانا شمالا وشرقا ورياح خفيفة لمعتدلة السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 23.4 درجة مئوية وكانت على الدمثة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 41 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين

0: 41 إلى 46 درجة مئوية، والبحر خفيف المتوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا يتمنى لكم مركز الوطن الأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
1: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، ألقاكم على رأس الساعة القادمة في موجز لأهم الأخبار في أمان الله.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

يا مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نطوف معكم اليوم في الدر 20 الذي يبدأ في 26 من يونيو وينتهي في 5 يوليو، وهذا الدر هو امتداد لفترة القيض التي تمتاز بالحرارة العالية وبصعوبة التواجد تحت أشعة الشمس. وكان الأهالي قديما يحذرون من الوقوف تحت الشمس حتى لا يصاب الإنسان بضربة الشمس. وهذه الأيام يبدأ المزارعون بتجفيف التمر ووضعه في المسطاح، والمسطاح مكان مرتفع يتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، يتم فيه تجفيف التمر وفرز أنواعه في أكياس تسمى الخصف، ومن ثم وضعه في المخازن التي يطلق عليها البخار. ويختلف تخزين التمور باختلاف أنواعها، ومنها ما يستخدم كبسال خاصة التمر الكبير الحجم والأكثر جفافا، والآخر يستخدم لعمل الدبس، وهي التمور التي تكون لينة وفيها كميات كبيرة من الدبس. وحقيقة يستبشر الأهالي هذه الأيام بموسم الصيد الوفير من الأسماك السطحية مثل الغلاية والقرنشوعة. وكان الصيادين قديما يقومون بتوزيع محصول الصيد على الأهالي الذين يساعدونهم في عملية سحب الشباك على الشاطئ، ويتم حقيقة توزيع محصول الأسماك على الجميع. وتعد فترة القيض فترة صعبة وشاقة على الأهالي، رغم أنها فيها الكثير حقيقة من المحاصيل الزراعية التي لا تتوفر إلا في فترة الصيف. متابعين الكرام، وصلنا معكم لنهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.
1: الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. الفجيرة أف أم.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من وحدة الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. سعود بن صقر يستقبل سفير مملكة هولندا لدى الدولة بمناسبة انتهاء مهام عمله. عمار بن حميد يشهد ملتقى عهد ووعد في عجمان. نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي يكرم صاحب فكرة الدوريات الفارهة. الداخلية تبحث مع الشرطة البرتغالية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني. ضمن عملية الفارس الشهم 3 وصل مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلى إلى قطاع غزة. الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. أنشر يفتح الطريق أمام ناشرين جدد لتأسيس دور نشر قادرة على النمو والاستمرار. إقليميا ودوليا، مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية في قطاع الطاقة. فرنسا غياب الهجمات الإيرانية يعكس نجاح الموقف الأمريكي. نتنياهو لن نغادر جنوب لبنان. الأنكتاد يحذر من تداعيات طويلة

0: في الاقتصاد. حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية. تعاون بين موانئ أبوظبي وآر اتش جلوبال تريدينج لتعزيز تزويد السفن بالوقود واستخدام الوقود البحري البديل بميناء خليفة. إطارات الاتحاد بيع أكثر من 10,000 تذكرة للركاب قبل بدء التشغيل. ياس ووتر وورد تسجل رقما قياسيا في جينيس لأكبر عدد من المنزلقات المائية. والرياضة المحترفين تستعرض آخر الاستعدادات لقرعة الموسم الجديد. اتحاد الإمارات للملاكمة يتعاون مع ضمان ماركتس لإطلاق مبادرات لتعزيز الملاكمة بالدولة. وزارة الرياضة تطلع على منظومة الحوكمة في نادي الحمرية. فرنسا تتخطى السويد وتتأهل لدورة 16 من كأس العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. سعود بن صقر يستقبل سفير مملكة هولندا لدى الدولة بمناسبة انتهاء مهام عمله. لطيفة بنت محمد تشهد تخريج 445 طالبا وطالبة بأمريكية دبي. الداخلية تبحث مع الشرطة البرتغالية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني. طلبة الثانوية يجتازون لغة الضاد بسهولة، ونتائج نهاية العام الدراسي خلال يومي 12 و 13 من يوليو. الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. مهرجان الفجر الدولي للمونودراما يطلق مسابقات وجوائز، هي الأكبر عالميا للعروض الفردية.

0: إيراني. فانز غياب الهجمات الإيرانية يعكس نجاح الموقف الأمريكي. الأونكتاد يحذر من تداعيات طويلة الأمد لاضطرابات مضيق هرمز. روسيا وأوكرانيا تصعيد يعقد مسار التسوية. النمسا تشهد موجة حر شديدة تؤثر على الطرق والسكك الحديدية. في الاقتصاد، مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية في قطاع الطاقة. رئيس باراغوا يستقبل الزيودي ويؤكد حرص بلاده على توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات. حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ رسميا في الأول من يونيو 2026. ياس ووتر وورلد تسجل رقما قياسيا في جينيس لأكبر عدد من المنزلقات المائية. في الرياضة، ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانبا من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026. المحترفين تستعرض آخر الاستعدادات لقرعة الموسم الجديد. وزارة الرياضة تطلع على منظومة الحوكمة في نادي الحمرية. اتحاد الإمارات للملاكمة يتعاون مع ضمان ماركتس لإطلاق مبادرات لتعزيز الملاكمة بالدولة. فرنسا تتخطى السويد وتتأهل لدور 16 من كأس العالم. النرويج تتخطى كوت ديفوار وتتأهل لدور 16 في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: في ذكرى تأسيسكم شكرا لكم، كنتم دائما صوت برافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاماً من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكرا لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكرا لأنكم أبهجتونا، وشكرا لأنه جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير إذاعة الفجيرة. إيفا من فلسطين.
4: كل عام وإذاعة الفجيرة FM المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد 20 من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
5: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ هي التفوق والنجاح.
1: شكرا لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب وسندا فكريا طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
5: بحترم كل المذيعين وبحبهم، وبحترم القناة. كل سنة وأنتم طيبين. شمس من القاهرة.
2: كل سنة وأنتم بألف خير.
6: الفجيرة FM 20 عاما من الإبداع.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور

تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
0: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
0: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
0: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة اف ام.
2: برنامج بيت العائلة بعد شوي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. نيابة عن رئيس الدولة، زيود يشارك في قمة ميركوسور في باراغواي. منصور بن زايد، قطار ركاب إنجاز وطني يختصر الزمن. الفجيرة الدولي للمونودراما يطلق مسابقات وجوائز كبرى للعروض الفردية. وفي الرياضة، فرنسا والمكسيك والنرويج إلى دور 16 في مونديال 2026. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور، السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية، التي استضافتها مدينة أسانسيون عاصمة جمهورية باراغواي بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والشركاء. ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال القمة تحياتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى قادة دول ميركوسور، وتمنيات سموه لدول وشعوب التكتل بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن قطار الركاب الذي يصل بين مدن الدولة إنجاز وطني يختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية. وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة إكس أمس: منذ قيام الاتحاد كان ربط الإنسان بالمكان هدفا أساسيا في مسيرة التنمية، واليوم يجسد قطار الاتحاد لركاب هذه الرؤية ليصل بين مدن الدولة ويختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية. حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على الاعتماد البرامج

بعد استيفائهما جميع المعايير الأكاديمية والتدريبية والإكلينيكية من المعهد الوطني للتخصصات الصحية. وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن اعتماد البرنامجين يعكس نجاح المؤسسة في بناء منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات الصحية الوطنية وفق نهج استراتيجي يرتكز على الاستثمار المستدام في رأس المال البشري باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لاستدامة القطاع الصحي وتعزيز جاهزيته المستقبلية. دعت وكالة الإمارات للفضاء جميع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاملين أو الراغبين في العمل ضمن قطاع الفضاء في الدولة إلى المبادرة بتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بدءا من تاريخ 6 من يوليو، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 سنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء. أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب الترشح العضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028 اعتبار من 7 حتى 13 من يوليو. ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح إلى الحرص على المشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكدا أن صوت كل منهم قد يصنع فرقا في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات التي يحققها أطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاههم. قبل الانتقال للملف الدولي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما اجتماعها الأول برئاسة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري رئيس المهرجان ضمن تحضيرات لإطلاق دورته الجديدة. ومن المقرر أن تنطلق فعالية مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في 27 من مارس وتستمر لغاية 2 من أبريل 2027. وأعلنت اللجنة العليا إطلاق مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي، ورصدت إدارة المهرجان جوائز مجزية للعروض الثلاثة الأولى المتكاملة، بحيث يحصل العرض الأول على 50,000 درهم والعرض الثاني على 30,000 درهم والعرض الثالث على 20,000 درهم، فيما سيكافأ أفضل ممثل مسرحي بالدورة بجائزة منفصلة تبلغ 50,000 درهم، بحيث تعتبر هذه الجوائز الأضخم دوليا ضمن مسابقات عروض الممثل الواحد. في الملف الدولي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدين فانس أن الولايات المتحدة تتعامل مع المفاوضات مع إيران من موقع قوة، مشددا على أن واشنطن سترد بحزم على أي تهديد يستهدف الملاحة الدولية أو السفن الأمريكية وحلفائها. وأشار فانس إلى استمرار تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، مؤكدا عدم تسجيل هجمات على السفن خلال الأسبوعين الماضيين. تصاعدت الدعوات المحلية والدولية لإقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان مع تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة المواجهات، ودعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية إلى وقف غير مشروط للقتال محذرة من مخاطر تدهور الأوضاع في الولايات كردفان، فيما يبحث مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض. وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامج الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب بعدما قضت بأن إدارته لا يمكنها استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنويا، وذلك وفقا لتقرير مفصل نشرته شبكة CNN الإخبارية. في الملف الاقتصادي، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم توسع استثماراتها في قطاع الطاقة. جاء ذلك خلال لقائه ريتشارد هول رئيس تنفيذي لشركة دانا غاز الإماراتية. بحث الجانبان خطط الشركة لزيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج بما يسهم في رفع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. واصلت دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال العام الأول من فوزها برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج من خلال إطلاق مبادرات نوعية. وجاء إعلان فوز دولة الإمارات لرئاسة الجمعية

الصناعية العامة للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا في مطلع يونيو 2025 تتويجا لجهودها المتواصلة في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة واعترافا دوليا بتجربتها الرائدة في تطوير مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وجاهزة للمستقبل. في الملف الرياضي، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من فعاليات النسخة الخامسة من صيف أبو ظبي الرياضي، مؤكدا أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان والمجتمع ويعزز جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني. وتستمر الفعالية حتى 23 من أغسطس 2026 وتضم 29 رياضة ونشاطا بدنيا لتعد الأكبر منذ انطلاقها. عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتي لكرة القدم اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2026-2027، واعتمد المجلس اللوائح المنظمة لمسابقة الموسم الجديد واطلع على التحضيرات الخاصة بقرعة الموسم، مؤكدا مواصلة العمل لتقديم موسم رياضي بمستويات تنظيمية متقدمة. تأهلت منتخبات فرنسا والمكسيك والنرويج إلى دور 16 من كأس العالم 2026، وفرض المنتخب الفرنسي تفوقه على السويد بثلاثة أهداف دون رد بفضل ثنائية كيليان بابي هدف برادلي باركولا ليواجه باراغواي في الدور المقبل. كما حجزت المكسيك مقعدها بعد فوزها على الإكوادور بهدفين دون مقابل، فيما تأهلت النرويج عقب انتصارها على كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف لتضرب موعدا مع البرازيل. من جانب آخر، تبقى الأنظار معلقة بمنتخب المغرب ممثل العرب في هذا المونديال الذي واصل كتابة التاريخ بعزيمة وإصرار. أسود الأطلس أثبتوا أنهم قادرون على مقارعة الكبار ونحن خلفهم بكل فخر ودعم. نتمنى لهم مواصلة المشوار والوصول إلى النهائي وتحقيق الحلم العربي برفع كأس العالم. حالة الطقس في الفجيرة اليوم الأربعاء صحو إلى غائم جزئيا أحيانا ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. الرياح جنوبية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عن درجات الحرارة، فقد بلغت في الفجيرة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 53%. في دبا بلغت 45 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 27%. في الطويين بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 30%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ويمتد وياكم من الآن وحتى الساعة الرابعة عصرا.
1: أكيد اليوم مشوارنا بيكون مليء بالأخبار الإيجابية في علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم وياكم حمود محمد
0: ونور مبارك
1: يرافقنا تامر العمري باختياراته المميزة، وسائل التواصل ويانا سماع أصواتكم على 655-55-16 ورقم الواتساب على 0922-3-1515.
0: مستمرين وياكم في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
1: يا حلو.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن أهمية إكمال الحلم والرغبة والطموح بالعمل والاجتهاد.
2: وقال سموه خلال فيديو نشره على حسابها الرسمي ورش الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة إكس: نريد أن يكون أول شيء لديكم الرغبة والطموح، لكن شيئا واحدا مهم العمل.
1: مضيفا أيضا: عندك حلم، عندك رغبة، عندك طموح، وعندك إرادة، وعندك قدرة، عندك معرفة، تحتاج إلى شيء أخير هو العمل.
2: وقال سموه: إذا كان أو إذا كل هذا عندك فأكمله بالعمل والاجتهاد لنراه.

0: ذاك قادرا على هذا الشيء.
1: وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله أطلق مؤخرا مبادرة دبي الأفعال لنقل فلسفة دبي في العمل للأجيال المقبلة وترسيخها ثقافة عمل في مؤسسات الدولة وشركاتها قائمة على الإنجاز السريع والمتقن وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي.
0: وأكد سموه أن السرعة لا تعني التسرع والجودة لا تعني البطء وأن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ، لافتا سموه إلى أن العمل والإنجاز يتطلبان سرعة لا تعني العجلة والتهور، بل الإنجاز في وقت قياسي والإتقان لا ينبغي أن يكون عائقا أمام تحقيق الإنجاز.
1: كما حث سموه على تطبيق مفهوم الطموح الذي يجب أن يتحقق على أرض الواقع.
0: ولفت سموه إلى أن دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز وتحقيق إنجازات استثنائية خلال فترة زمنية قياسية تماما، كما تحولت دبي من صحراء لمدينة عالمية.
1: فمبادرة دبي الأفعال شكلت نموذجا ملهما للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء والابتكار وتعزيز المكان العالمي التي حققتها الإمارة. وتسلط مبادرة دبي الأفعال الضوء على التطور النوعي الذي حققته الإمارة والنموذج الذي أرسته خلال مسيرة متواصلة من الطموح والعمل والإنجاز.
0: كما تلفت المبادرة إلى القفزة النوعية التي حققتها الإمارة في مسيرتها التنموية في تجسيد عمل أو في تجسيد عملي للفلسفة دبي أو دبي الأفعال. ونجحت دبي فضل رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانتها بين أبرز المدن العالمية في كفاءة أو في كافة المجالات عبر سجل حافل بالإنجازات المحلية والعالمية.
1: فالقيادة الرشيدة أرست نموذجا عالميا في الاستثمار في الإنسان والارتقاء بقدراته وطاقاته وإشراكه في مراحل التنمية والبناء.

0: أكد سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن قطار الركاب الذي يصل بين مدن الدولة إنجاز وطني يختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية.
1: وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة إكس: منذ قيام الاتحاد كان ربط الإنسان بالمكان هدفا أساسيا في مسيرة التنمية، واليوم يجسد قطار الاتحاد للركاب هذه الرؤية ليصل بين مدن الدولة ويختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية.
0: ومع انطلاق أول رحلة للقطار 30 يونيو عام 2026 نحتفي بإنجاز وطني جديد يضاف إلى مسيرة الإمارات نحو المستقبل، ويعكس طموحها في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تربط الوطن وتدعم ازدهاره.
2: يا سيدي منصور بك نرفع الراس، تليد مجد ومفخرة

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز الثانية، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، نيابة عن رئيس الدولة حفظه الله الزيودي يشارك في قمة ميركوسور في باراغواي. محمد بن راشد يؤكد العمل والاجتهاد لإكمال الحلم والإرادة والمعرفة. سعود بن صقر يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وهولندا. إقليميا ودوليا، في سوريا لجنة الانتخابات تعلن أسماء أعضاء مجلس الشعب. قصف وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان. تحذيرات من كارثة إنسانية بالسودان مع تصاعد النزوح في كردفان. في الاقتصاد، مطار دبي يستعد لاستقبال 3 ملايين ضيف خلال النصف الأول من يوليو. رئيس باراغواي يشيد بالنموذج الاقتصادي للإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. المؤشرات اليابانية تواصل الصعود مدعومة بأسهم شركة الذكاء الاصطناعي. في الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يحصد جائزة مرموقة. وبثنائية في الإكوادور، المكسيك تتأهل لدور 16 عبر بوابة الإكوادور. راؤول خابينيز يكتب التاريخ مع المكسيك. وفاة شخصين خلال الاحتفالات بتأهل المكسيك إلى ثمن النهائي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في موجز إخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم. المستشار في بيت العائلة.
1: حياكم الله من جديد ومستمعينا متابعينا. يعد نادي البجيرة العلمي أحد المراكز الشبابية والعلمية المهمة في إمارة البجيرة. تأسس عام 1998 ليكون منصة لرعاية المواهب العلمية والإبداعية وبيئة أيضا محفزة للشباب والفتيات لاكتشاف شغفهم بالعلوم والتقنية والابتكار.
2: ومنذ انطلاقته عمل النادي على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات متعددة مثل الحاسب الآلي والإلكترونيات والميكانيكا والعلوم علوم الفضاء الطيران والذكاء الاصطناعي الروبوت، إلى جانب تنظيم الدورات والورش والمعارض وأيضا المسابقات العلمية اللي تسهم في نشر ثقافة البحث والابتكار.
1: ويأتي أيضا هذا اللقاء اليوم لتسليط الضوء على مسيرة النادي ودوره في احتضان أصحاب الأفكار المبتكرة وتحويل أيضا الطاقات الشابة إلى مشاريع علمية تخدم المجتمع بما يواكب رؤية إمارة البجيرة ودولة الإمارات في دعم المعرفة وتمكين أيضا المبدعين وصناعة جيل قادر على قيادة المستقبل بالعلم والابتكار.
2: وظيفنا اليوم هو سعادة سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، حياك الله ومرحبا بك فيعنا.
3: يا أهلا وسهلا فيكم وشكرا لاستضافتكم لنا في هذا البرنامج الرائع.
2: طبعا بداية ساعتك بنسألك، يعني ناخذ منك نبدأ عن تأسيس نادي الفجيرة العلمي، كيف بدأت الفكرة في إنشاء هذا النادي؟
3: في الحقيقة يعني الفضل لله سبحانه وتعالى ولصاحب السمو الحاكم في تأسيس هذا النادي بطلب طبعا من وزارة الشباب والرياضة، وكان حقيقة يعني دور كبير لسعادة المستشار مستشار الحاكم أبو مازن عبد السلام الخلايلة في بدء نشاط النادي في إمارة الفجيرة. هذا كان طبعا في سنة 98، وبدأنا بتحدي كبير طبعا لهذا النشاط ولهذا الصرح، بأنه يعني كانت فكرة حديثة وفكرة جديدة على إمارة الفجيرة والمنطقة بشكل عام. وبدأنا بمكرمة من صاحب السمو والحاكم الله يحفظه بتخصيص فيلا في منطقة الفصيل، وبدأ النشاط العلمي نشاط بسيط طبعا، وحقيقة يعني سرعان ما وجد يعني استحسان واستقطب النادي عدد كبير من الموهوبين وأصحاب الهوايات العلمية. وبعد ذلك انتقل النادي إلى المبنى الجديد اللي هو في منطقة الحليفات بعد ضمن مجمع الجمعيات ذات النفع العام. فانطلق النشاط الفعلي كورش وأنشطة علمية حقيقية بعد انتقال النادي من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، بالرغم أن احنا يعني خلال حتى المبنى القديم يعني شاركنا في مشاركات علمية داخلية وخارجية، وكان للنادي يعني صيت جيد.

0: من بداية نشأته والحمد لله.
1: لو بنتكلم شوي عن أبرز المحطات اللي مر بها النادي منذ تأسيسه عام 1998 وحتى اليوم.
0: حقيقة النادي مر بعدة فترات انتقالية من بداية تأسيسه، مثل ما قلت لكم إن احنا بدأنا بتأسيس النادي من قبل أو بإشهار من قبل وزارة الشباب والرياضة، وانتقل معها النادي بانتقال الوزارة من وزارة إلى هيئة إلى مجلس وهكذا، ولكل انتقال نظام مختلف وإدارة مختلفة، فهذا كان أيضا من التحديات اللي مر فيها النادي. ولكن يعني برغم أنه كان في بداية التأسيس كان في 4 أو 5 أندية علمية في الدولة، ما ثبت منها إلا ناديين، نادي الإمارات العلمي في دبي ونادي الفجيرة العلمي في إمارة الفجيرة. فكان في الشارقة، كان في رأس خيمة، كان في أبوظبي. ولكن كل هذه الأندية تلاشت لأنه ما بعرف يعني إحنا مجاهدين
2: ثابتين إن شاء الله
0: في هذا المجال.
2: أكيد العمل والاجتهاد ومحاولة إيصال كذلك يعني الرسالة الأساسية اللي يسعى النادي لتحقيقها في خدمة الشباب والمجتمع.
0: أكيد يعني النادي أنشئ لأهداف معينة، والهدف الرئيسي للنادي هو استقطاب الشباب من أصحاب المواهب العلمية وتدريبهم وتأهيلهم وأيضا مشاركتهم في الأنشطة العلمية والفعاليات العلمية على مستوى الدولة، داخل الدولة طبعا وخارجها، للاحتكاك ولكسب خبرات من الجهات الخارجية اللي يشارك معها النادي. وهذا من أهم يعني المحاور أو الأهداف اللي اللي يسعى لها النادي في صقل مواهب ومهارات الأعضاء في جدران النادي وفي ورش النادي.
2: يعني طبعا ما نتكلم عن الفئات العمرية كذلك اللي يستهدفها النادي،
1: أكيد في هناك شروط، في خطوات مطلوبة للانضمام لهذا النادي.
0: حقيقة الشروط والخطوات سهلة جدا، احنا بس نركز على العمر، يعني الفئة العمرية من 9 سنوات فما فوق، تعرف لأنه نادي الفجيرة العلمي أو النادي العلمي يتعامل مع أجهزة ومعدات تعد خطرة شوية، سواء ميكانيكية أو إلكترونية أو كهربائية وما شابه ذلك، كأدوات ومعدات تعتبر خطرة على السن الصغير وتحتاج إلى رعاية خاصة واهتمام خاص، فإحنا نركز على العمر.

0: فمن 9 سنوات فما فوق المجال مفتوح لمواطني الدولة للانضمام إلى عضوية النادي، وأيضا حتى يعني الوافدين أو المقيمين في إمارة الفجيرة إحنا لا نحرمهم من ممارسة هذه الأنشطة في ضمن المخيمات الصيفية، المخيمات الشتوية، في بعض الدورات طبعا أيضا المفتوحة نخصصها والمجال مفتوح للمشاركة. طبعا جميع المشاركات أو الاشتراكات في النادي أو العضوية مجانية ومدعومة من النادي بدون أي رسوم، سواء كانت دورة أو برنامج أو نشاط خارجي أو داخلي. علاوة إلى أنه النادي يعني يوفر الدعم المادي والمهني لأصحاب المشاريع العلمية أو أصحاب الهوايات العلمية اللي عنده فكرة علمية يحب أن يطبقها، فالنادي يتبنى هذا المشروع وهذه الفكرة وتطبق من الألف إلى الياء مجانا من غير أي رسوم.
1: جميل. لو بنتكلم أيضا عن الأقسام أو المجالات العلمية اللي يقدمها النادي للمنتسبين.
0: نعم، احنا عندنا طبعا في النادي الأقسام الرئيسية هي 5 أقسام رئيسية، بدءا من قسم الذكاء الاصطناعي والروبوت إلى قسم تقنية المعلومات والبرمجة. عندنا أيضا قسم الصناعي والمهني، وهذا القسم يضم 3 أقسام داخله ميكانيكا ولحام وخراطة. وعندنا أيضا قسم التصميم والتنفيذ، وهذا القسم يهتم بعملية تصميم المشاريع وتنفيذها. وعندنا القسم الأخير اللي هو قسم الدرون والفضاء.
2: نعم،
0: الطيران والفضاء.
2: جميل. هني طبعا بنتكلم عن كيفية اكتشاف النادي للمواهب العلمية وكيف يتم تطوير هذه المواهب وتحويلها كذلك إلى مشاريع واقعية.
0: جميل، سؤال جميل وذكي أستاذ حمودي. يعني احنا النادي يقدم بعض الدورات التدريبية أو الورش التدريبية والمبادرات المجتمعية، سواء كانت في النادي أو بزياراتنا ومشاركاتنا لبعض الأنشطة. نعم. مع المدارس، مع الجامعات، مع الكليات، مع المؤسسات الحكومية، سواء كانت مؤسسات محلية أو حكومية أيضا أو اتحادية عفوا. فمن خلال عرض لهذه الأنشطة يعني لابد أنه يبرز عندك صاحب هواية أو صاحب موهبة علمية. فعلى طول يعني احنا المشرفين او القائمين على البرنامج يستطيعوا من خلال مشاركة هذا العضو اهتمامه، اسئلته، يعني ممكن حتى من غير اي اسئلة ممكن الموهوب علميا هذا وعرض مشروع علمي قدامه يتعبث فيه، يحاول انه يستكشف شيء،
2: فضول.
0: مجرد انه اقترب للمشروع وحاول انه يعبث فيه، فاحنا هنا نسلط الضوء عليه بانه هذا الولد شيء في راسه، لا يمكن انه
1: في فكره يبغى يوصل.
0: لانه لو المشاريع العلميه بشكل عام يعني فيها رهبه شوي.
2: صحيح.
0: فلو ما كان عنده شغف ما راح يقترب من المشروع او من النموذج، راح يبقى على بعد او على مسافه منه.
2: نعم.
0: بس ما دام اقترب منه وحاول انه يعبث فيه او يتفقد او يشوف شيء في هذا المشروع، فمعناته هناك شيء.
2: بس هذه رقابة دقيقة جدا يعني.
0: طبعا لا طبعا لابد، يعني انت مسوي البرنامج لهذا الغرض انك انت تكتشف مواهب، فلا بد ان يكون عندك تركيز على المشاركين. حتى من خلال يعني اقول لك يعني من خلال الأسئلة، مشاركة، نشاط، اهتمام لفظي او حركي ممكن يبين عندك. ولكن في بعضهم ما يشارك ولكن يجي بنظرة معينة، بتعبث معين كذا، يحاول انه يستكشف شيء معين، فهنا انت تلتقطه.
2: جميل.
0: وتركز عليه.
2: اظني هذا كانت التجربة يابانية سابقا، يوجهون الاطفال الى يعني ادوات معينة، في حال الطفل اتجه الى اداة معينة يسلطون الضوء عليه.
0: صحيح.
2: ويشجعونه، وهذا طبعا.
0: صحيح.
2: يعني مجهود.
0: صحيح. هذا دراسة طبعا، دراسة علمية مهنية يعني في عملية استكشاف المواهب، واحنا نعمل عليها يعني من فترة طويلة. وايضا حتى اليوم يعني اليوم احنا في عصر الذكاء الاصطناعي والاي اي، فاختلفت نظره الموهوب علميا الى الاشياء، فهذه الامور تتطور دائما يعني، ودقه الملاحظه مثل ما تفضلت لازم تكون قويه يعني حتى تستقطب هذا.

0: العافية على هالمجهود الكبير. ومهنا طبعا مجهود كبير. خناخذ فاصل.
1: الله يسلمك يا راقب.
2: أكيد بنرجع نتواصل إياكم مستمعينا. العوام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم. المستشار في بيت العائلة.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم في لقائنا مع سعادة سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، وتوقفنا عن الدورات أو البرامج اللي يحرص النادي على أن ينظمها خلال العام.
2: صحيح، احنا عندنا الحمد لله من خلال الأقسام اللي ذكرناها يعني نقدم النادي ومشرفي النادي خطة سنوية نعمل عليها بمعدل من 4 إلى 5 دورات شهرية. طبعا تكون مكملة هذه الدورات لبعضها بعض من خلال القسم الواحد، وأيضا في تكامل بين الأقسام بحيث أنه لو كان في مشروع علمي يكون متكامل من الفكرة حتى الإخراج.
3: جميل.
2: ضمن ورش النادي وجدار النادي، يعني ما يحتاج المشروع أن احنا نخرج خارج النادي لتنفيذ أي جزء في المشروع يتم تنفيذه. فلذلك يعني عندنا دورات التصميم، الرسم والتصميم للفكرة، عندنا أيضا دورات للبرمجة، عندنا دورات للتصميم والتنفيذ لهيكل المشروع نفسه أو الإطار للمشروع، عندنا أيضا موضوع التركيبات التوصيلات الداخلية من خلال قسم الذكاء الاصطناعي والروبوت، بحيث أنه جميع الدوائر والممكنات لتشغيل المشروع تتم أيضا من خلال هذه الورشة. عندنا ورشة من خلال ورشة الميكانيكا والخراطة وكذا تنفيذ أي جزئية يحتاجها المشروع. فعندنا يعني الحمد لله في موضوع الدورات التكاملية من الألف إلى الياء من حيث طرح الفكرة ومناقشتها، بحث الفكرة هل هي فكرة. أيضا من خلال قسم التقنية المعلومات نقوم بعملية بحث عن الفكرة هل هي

0: طبقها، هل هي صاحب لها جدوى اقتصادية أو جدوى علمية أو جدوى بيئية. فبناء على التقرير الأولي في البحث يتم العمل على تنفيذ الورش والدورات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع.
1: جميل مسألة التكاملية، يعني كل قسم يكمل قسم صحيح. الآخر يعني في النهاية الوصولا إلى المرحلة النهائية
0: صحيح. ومن غير ما نحتاج أي أن احنا نروح خارج جدار النادي.
1: جميل، كل شيء في النادي،
0: كل شيء ممكن.
1: اكتفاء ذاتي،
0: اكتفاء ذاتي 100% الحمد لله.
1: يعطيك العافية. طبعا سعادتك أيضا كذلك في نقطة وايد مهمة، إذا متحدث عن أبرز المشاريع والابتكارات طبعا اللي خرجت من جدار النادي بعد هذه المرحلة وحققت كذلك حضور محلي ودولي.
0: لله الحمد، يعني منذ إعادة تشغيل النادي من 2021 اللي هو التشغيل الفعلي للأنشطة العلمية في النادي اليوم، يعني 5 سنوات، حقق النادي حقيقة إنجازات قوية جدا من خلال بعض المشاريع اللي تم إنجازها في النادي من خلال أعضاء النادي، سواء كانت مشاريع فردية أو مشاريع فرق تم بناءها في النادي. فمنها مثلا مشروع الروبوت الأمني، مشروع درون بذر البذور، نثر جميل. البذور عندنا أيضا درون نقل الأدوية الطبية من العيادات والمستشفيات إلى المرضى كبار السن في المنازل أو في جهات عملهم أين ما كانوا. عندنا أيضا روبوت الإطفاء الآلي للحرائق،
1: جميل.
0: أيضا كان من المشاريع الرائدة. موضوع أيضا روبوت الفورك ليفت الآلي لأمن الموظفين أو السائقين أو العاملين على هذه المعدات الثقيلة. حقيقة في أيضا عدة مشاريع، فرز النفايات ومشروع البيئي اللي هو المحمية البيئية. هناك عدة مشاريع، أيضا روبوت الذراع الآلي للتحكم في المختبرات، مختبرات الأدوية أو مختبرات اللي فيها خطورة على الإنسان. وجميع هذه الحمد لله، جميع هذه المشاريع حققت جوائز. أقل جائزة حققها أي مشروع عندنا ميدالية برونزية،
1: ما شاء الله.
0: إلى ما وصلنا إلى في مشاركة من المشاركات جميع المشاريع حازت على ميدالية ذهبية في اللهم صل على سيدنا محمد في ماليزيا. حصدنا تقريبا 9 جوائز ذهبية، بالإضافة إلى بعض المشاريع حصلت أكثر من جائزة، يعني من خلال عدة تقييمات.
1: نعم.
0: تقييم في الإخراج، تقييم في الأداء، تقييم في
1: تصميم.

0: المشاريع حصلت على 3 ميداليات ذهبية في نفس المسابقة، في بعضها حصلت على ميدالية ذهبية، فضية، برونزية وهكذا. ولكن الحمد لله يعني الجدير بالذكر إن إحنا أول مشاركة للنادي علمية شاركنا في معرض ميلست آسيا، نظم في إمارة دبي على مستوى العالم بمشاركة تقريبا 500 فريق علمي،
1: ما شاء الله.
0: وشارك النادي بسبع مشاريع علمية فازت جميعها بميداليات ذهبية.
1: ما شاء الله، ما شاء الله.
0: السبع جميل. مشاريع
1: ما شاء الله. شو شعور يعني الأعضاء الصغار الناشئة الجميلين هذه
2: هذا بعد الإنجاز هي.
0: حقيقة يعني أنا ذكرتكم إن فوزنا في 2021 في أول مشاركة بالسبع مشاريع شاركنا فيها، والسبع مشاريع فازت جميعها بميداليات ذهبية في دبي. هذا كان حقيقة يعني انتصار قوي جدا للتحديات اللي احنا مرينا فيها سابقا، وكان محفز جدا جدا جدا لي أنا شخصيا وللمشرفين وللأعضاء أيضا بالاستمرارية والعمل أكثر فأكثر. فأنا يعني أرجع أنه احنا انطلاقتنا كانت قوية، وهذا السبب اللي خلانا الحمد لله ان احنا نستمر بافضل حال.
1: جميل جميل تماما. يعني اكيد الاطفال فرحوا فرحه كبيره،
2: اكيد هذا بحد ذاته انجاز لهم.
0: احنا ايضا نتيجه فوزنا في اندونيسيا بسبع ميداليات ايضا ذهبيه، تم استضافتنا من قبل صاحب السمو رئيس الدوله و طلب عرض المشاريع عنده هناك مباشرة، واخذنا المشاريع وعرضناها على صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه الشيخ محمد، واشاد يعني بمستوى الاداء للنادي ومستوى اعضاء النادي الحمد لله.
1: هذه اكبر فرحة، هذا
0: الحمد
1: أكبر
0: لله
1: تقدير.
0: الحمد لله.
1: طبعا ايضا كذلك يعني اذا بنسال مع نظام الاي اي الان والذكاء الاصطناعي، كيف النادي يواكب هذا التسارع التقني الان ويدمجه كذلك في هذه الدائره التكامليه؟
0: والله احنا عندنا تحدي كبير جدا في هذا الجانب، يعني حقيقه يعني احنا ما ملحقين، واحنا مش بس احنا، المصانع الكبيره والدول المصنعه اصلا في تعمل في مجال الاي اي ما لاحقه، يعني ما ملاحقه انها يعني تواكب هذا التسارع القوي جدا في مجال الاي اي. فاليوم لا نجد اي شيء في حياتنا اليوميه الا تدخل فيها الاي اي. فهنا ايضا هو تحدي حقيقه، وهو ايضا يعني فرصه. احنا طبعا دائما نجعل التحدي هو فرصه، فرصه للعطاء، فرصه للانجاز، فرصه للتميز، فرصه. فنحاول ان احنا يعني نواكب العالم في هذا الجانب، والامكانيات موجوده والله يطول بعمر حكومتنا وشيوخنا، ودعم صاحب السمو الحاكم للنادي وانشطه النادي، ودعم سمو ولي العهد ايضا للنادي. يعني فرصة كبيرة إن احنا نكون من ضمن الكبار في هذا المجال إن شاء الله تعالى.
2: أكيد. لو بنتكلم شوي عن دور النادي في نشر الثقافة العلمية بين طلبة المدارس والشباب في إمارة البجيرة.
0: طبعا هذا من أهم أولوياتنا حقيقة، إن احنا ننشر الثقافة العلمية بين الطلاب، سواء طلاب المدارس

0: إمارة الفجيرة في مدينة محمد بن زايد أو في البدية. وعندنا إن شاء الله خلال النشاط الصيفي أيضا مشاركات معاهم إن شاء الله من خلال هذه المجمعات. فإحنا دائما على تواصل مع وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب لنشر وإرسال برامجنا للمدارس والكليات، وأيضا نشر الثقافة العلمية من خلال تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم والمدارس.
1: يف بارت التساؤل سريع أستاذ، يعني سعادة سيف
0: قطع على طول
1: شكلك قطع على طول. لا لا والله، في أثناء حديثك عن المسابقات والجوائز وأيضا إشراك وزرع الحافز والدافع عند أبناء الإمارة وأبناء الإمارة بشكل عام للمشاركة والاشتراك في النوادي العلمية، وبما نتحدث عن نادي الفجيرة العلمي، هل ستكون هناك مستقبلا مسابقة علمية يطلقها نادي الفجيرة على مستوى الإمارة؟
0: هذا يعتبر سبق إعلامي ولا يعتبر إذاعة الفجيرة؟ حقيقة نعم، احنا نفكر إن شاء الله تعالى قريبا إن شاء الله، واحتمال كبير جدا يكون في تنظيم ملتقى علمي في إمارة الفجيرة بالتعاون مع جهتين لنا شراكة معهم، المكتب الإقليمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، وأيضا المكتب الإقليمي في الكويت للميلست. إن شاء الله تكون في شراكة قوية بيننا لتنظيم هذا الملتقى في إمارة الفجيرة، وإن شاء الله يعني نطمح بأن احنا خاطبتنا أيضا ميلست العالمية بأنهم عندهم لهم رغبة في تنظيم المعرض الدول الآسيوي دورة في 2028 إن شاء الله في إمارة الفجيرة. لأن أخبار النادي وصلتهم وكذا، فتكلمني حقيقة رئيس الميرست الدولي وطلب أن احنا يعني نفكر في موضوع استضافة ميرست آسيا في 2028 في إمارة الفجيرة
1: ما شاء الله،
0: وإن شاء الله يكون لنا نصيب في استضافة الحدثين، حدث في 26 وحدث في 28.
1: أخذنا سبق صحفي
0: إن شاء الله، بس تفاصيل ما بعطي
2: كل تفاصيل في وقتها
0: إن شاء الله.
1: أكيد أنا يسعدني دائما بأن مثل هكذا يعني مشاريع ثقافية، مشاريع علمية، المهم إيصالها ورسالة جدا سامية. هل بتكون هناك كذلك فروع للنادي على مستوى الإمارة مستقبلا؟
0: والله نتأمل إن شاء الله في بعض المدن، يعني نحاول إن احنا يعني نبدأ إن احنا ننشر فيها الثقافة العلمية. عندنا يعني بعض المدن بعيدة عن المركز الرئيسي أو عن العاصمة أو عن النادي الرئيسي، فلذلك أيضا وصولهم للنادي بشكل يومي كذا يعني صعب شوية، المسافة كبيرة، ووقت العمل أيضا الفترة المسائية للنادي محدودة، فبعد المسافة بيننا وبينهم يعني حد. فنحاول إن احنا إن شاء الله إذا ما كان في فرع رسمي يعني على الأقل احنا يكون في لنا دورات مبرمجة في هذه المناطق إن شاء الله.
1: جميل.
0: تعالى
1: أكيد بالتعاون مع المجالس أيضا بيكون.
0: نعم احنا بدأنا حقيقة بدأنا يعني خلال شهر 6 قدمنا 4 ورشات في 4 مجالس، قدمنا في العكامية في دبا، قدمنا في قراط، قدمنا في مسافي، وقدمنا في مريشيد مجلس مريشيد.
1: جهود كبيرة.
0: وإن شاء الله المرحلة القادمة إن شاء الله بعد الصيف راح ننتقل إلى باقي المراكز.
1: مربح قد فعلت إن شاء
0: الله. ومسافي عندنا سيجي،
1: عندك ما شاء الله
0: طويين
1: الحلا،
0: نعم هذه المناطق إن شاء الله راح نبدأها إن شاء الله بمرحلة بعد المخيم الصيفي مباشرة إن شاء الله تعالى.
1: يعطيك العافية طبعا سعادة سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، شاكك طبعا هذا التواجد الجميل وهذه الإنجازات الجميلة.
2: نعم اللي حققها أكيد المركز، يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود.
0: الله يسلمكم. وإذاعة الفجيرة طبعا ما أعطيناك خبر حصري لأنكم شريك رسمي يعني في نجاح النادي حقيقة.
1: أكيد نكمل بعض في النهاية، ورسالتنا وهدفنا واحد هو إيصال الوعي والمعرفة، وأيضا كذلك

0: يعني أن يكون أبناء الفجيرة وأبناء الإمارات بشكل عام منخرطين في مثل هكذا أندية مهمة جدا تفيد أوقاتهم وتشغل فراغهم بشيء أكيد مفيد ويعود عليهم بالنفع.
1: أكيد إحنا عندنا دعوة من خلال هذا المنبر لأولياء الأمور حقيقة، يعني من يجد في ولده أو بنته اهتمام يعني يجب أن يتخذ إجراء المراقبة. في بعض الأولياء الأمور يبنى ولد يقول ما مخلي عليه شيء في البيت ما مكسرنا،
2: يستكشف.
1: طيب هذا مستكشف، هذا عنده رغبة في أنه يطلع. فدعوة من هذا المنبر حقيقة إذاعة الفجيرة إلى أولياء الأمور اللي يشوف ولده عنده اهتمام بسيط يجيب لنا النادي وإحنا نتكفل فيه وبرعايته وبتدريبه وتأهيله إن وجد في حقيقة هواية علمية حقيقية. وأيضا حتى من غير الطلبة أو الأولاد، إحنا النادي عضوية النادي مفتوحة للجميع وعضوية مجانية من 9 سنوات إلى ما لا نهاية. فالعمر عندنا مفتوح، وسواء طالب مدرسة أو طالب جامعة كلية موظف في إدارة معينة عنده فكرة معينة يحب يطبقها، احنا نقدم له الدعم والمساندة والإرشاد والتدريب وكله مجانا.
0: جميل.
1: أنا وعدنا برضو خبر حصري لك.
0: يا سلام.
1: اليوم أطلق نادي الفجيرة العلمي تدشين موقع النادي الرسمي.
0: يا سلام.
1: الموقع الرسمي لنادي الفجيرة العلمي بدأ تدشينه اليوم في 1/7، ومتاح للجميع جميع الدورات والأنشطة في نادي الفجيرة العلمي متاحة عبر موقع
2: من خلال الموقع
1: النادي، والتسجيل الاطلاع والتسجيل والمشاركة وحتى تسجيل العضوية من خلال الموقع. وأهلا وسهلا بالجميع.
0: يعطيك العافية. أنا أهم نقطة عندنا إلى ما لا نهاية، يعني أنا وأنت ما راح
2: تعلم بعدنا.
1: أنا أبحثكم ما شاء الله عليك.
2: كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية على تواجدك ويانا اليوم وإثراءك لحلقتنا اليوم.
1: شكرا لكم. شكرا لكم ولاستضافتكم لنا مرة ثانية.
0: الله يحفظك، هذا واجب أكيد. مستمعينا متابعينا، كان معنا من الاستوديو طبعا سعادة سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي متحدثا عن نادي الفجيرة العلمي، هذا الصرح العلمي المهم والرائد في مجال العلوم وأيضا تطوير وتنمية المواهب.

0: من جديد أحيي حضراتكم موجز الثالثة. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. نيابة عن رئيس الدولة، الزيودي يشارك في قمة ميركوسور في باراغواي. سعود بن صقر يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وهولندا. الوطني الاتحادي يشارك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة. إقليميا ودوليا، في سوريا لجنة الانتخابات تعلن أسماء أعضاء مجلس الشعب. تحذيرات من كارثة إنسانية بالسودان مع تصاعد النزوح في كردفان. قصف وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان. قطع بث مقابلة مع قاليباف تثير انتقادات، وبيان يكشف التفاصيل. في الاقتصاد، مطار دبي يستعد لاستقبال 3 ملايين ضيف خلال النصف الأول من يوليو. رئيس باراغواي يشيد بأن مزاج الاقتصادي للإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 73.45 دولار للبرميل. أسعار الذهب تسجل أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر. وعبر بوابة الإكوادور، ثنائية في الإكوادور، المكسيك تتأهل لدور 16 عن طريق راؤول خيمينيز الذي يكتب التاريخ مع المكسيك. وفاة شخصين خلال الاحتفالات بتأهل المكسيك إلى ثمن النهائي. والفجيرة للفنون القتالية يحصد جائزة مرموقة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في فقرتنا اليوم. بنتناقش موضوع مهم وسؤال ممكن الكل يجي في باله، يا ترى هل هو الاختلاف بين الرجل والمرأة اختلاف فقط في الفكر أم اختلاف في طريقة التعبير عن الفكرة؟ مرات نحتاج إلى حل سريع ومرات نحتاج إلى مساحة لما أشرح تفاصيلها، وأحيانا تكون مسافات صغيرة يمكن الحوار أن يقرب هذا النقاش.
1: طبعا أنا باعتقادي أن كثير من الخلافات ممكن تبدأ لأن الرجل غالبا يفكر بطريقة مباشرة، يسمع المشكلة يبحث على طول
0: حل جاهز
1: عن الحل. بالنسبة هذا بالنسبة لي أنا، طبعا عندما يعني تقول المرأة الموقف أزعجها مثلا، أول ما يخطر في بالي هو كيف نحل الموضوع
0: على طول، بس اسمع التفاصيل شوف شو بتقول لك.
1: لا عرفنا المشكلة خلاص نحل،
0: لا بس بعد المشكلة فيها تفاصيل كبيرة يمكن ما عطيتني مساحة حتى اني انا اشرح تفاصيل هذه.
1: زين نحلها افضل،
0: يعني ما تبي تسمع،
1: مو من تفاصيل، مو عرفنا المشكلة نحلها.
0: لكن احيانا يعني ما تكون مشكلة هي يعني في غياب الحل نفس ما قلت، لكن المشكلة تكون انك انت متى تسمع، ما تسمع التفاصيل على طول، ما تبغى تسمع بس عرفت مشكلة على طول يلا وين الحل. مرات ما أبغى حلول تكون حتى أصلا يعني سريعة، ممكن أنت تعطيني حل أو قرار سريع ما بيخدمني، لكن أحس أنك أنت يعني ما شاركت أو يعني ما شاركت في الأحاسيس في التعبير، ما سمعت كيف أنا ممكن أطرح هذه المشكلة، كيف أقدر أحل هذه المشكلة. على طول أنت جبت لي الحل جاهز، أنا ما أبغى الحل، يعني كثر ما أنا محتاجة أن وقتك يكون زيادة أنك تحل فيها المشكلة.
1: أظن يعني المشكلة مو بأني مو مهتم. الرجل دائما
0: لا واضح أنك مو مهتم، بس أنك أنت على طول جبت الحل.
1: لا أني مو مهتم، لا المشكلة أنا يعني مو مهتم، يعني أنا مهتم بس أنا مو مهتم بالتفاصيل.
0: أنك تسمع التفاصيل مو مهتم أسمع،
1: لا مهتم أسمع بس مهتم أحل المشكلة أكثر ما أسمع. يعني مثلا انت الحين الليت خربان، ما بنتكلم عن الليت كيف خرب وكم مره انت قلت
0: لا
1: كم
0: مره انت كم من يوم خلينا خربان سنه مر عليه والليت تمر من عداله وما تشوف هاي التفاصيل كلها،
1: ما عندك احساس
0: هاي التفاصيل كلها ما تباها، يعني انت مريت كل يوم تروح تمر نفس المكان وتشوف الليت.

0: آسف ما انتبهت.
1: لازم أقول آسف؟
0: تعتذر.
1: لا إله. ناخذ فاصل.
0: لا خل مستمعين الصدق يقولون، يعني مرات نحتاج إلى، يعني مو بس أنك أنت تعطيني حل وخلاص، أحيانا ممكن الاستماع يكون حلو، فإن الحوار حلو في تحس أنه فعلا تحس بأنه في مشكلة صايرة. يعني
1: لازم أحس أنه في مشكلة صايرة. ما أنا عرفت أنه في مشكلة
0: وياي بالحل جاهز
1: وياي.
0: فاصل
1: بهنا. قال ما طلعنا سنة ما طلعتني، يلا بنسافر على طول.
0: في حل؟ لا إذا سفر خلاص أكيد أكيد الكل راح.
1: حلت ولا ما حلت؟
0: بس مواضيع تنحل مواضيع. لا
1: فاصل ونعود.

0: حياكم الله مستمعينا متابعينا. طبعا نورة أنا أحس دائما أن التفاصيل تخلي يعني الموضوع أكبر من حجمه. يعني
1: تبغى تقول أنه ممل بس ما قلت
0: ما قصدي ممل أقصد أن الموضوع ما يحتاج أن نتكلم عنه بزيادة. مثلا أنت ليش وايد تصير عند ربعك مثلا؟ ليش ما تجلس في البيت؟ يجلس في البيت
1: نقاش تفاصيل
0: زين. أنا الحل شو؟ خلاص ما اليوم ما بصير لا. يعني بس اليوم وباكر بتصير وبعده بتصير يعني ما حلينا المشكلة.
1: ما حليت
0: زين خلاص ما بصير نهائيا
1: بعد مو بحل.
0: يعني شو تبي تسوي زين؟
1: هو صح يعني مرات المرأة يعني ممكن انها تطيل وايد في التفاصيل، تحب تطول، تحب يعني عشان شي قاعد أقولك لازم التفاصيل مهمة، لأن التفاصيل هي جزء من الصورة الكاملة. لكن هني الريال شو يحب دوم يركز على النتيجة النهائية. الاختلاف هني مب يعني معناته أنت صح ولا أنا غلط، يعني كل واحد زاوية مختلفة. عشان تتفهم الموقف لازم تتفهم الموقف اللي حاصل أو المشكلة اللي حاصل، لازم تكون فاهمها يعني شو هي، مب بس أنك أنت تعطيني حل وخلاص.
0: يعني المشكلة في الحل لا، المشكلة في الاستماع،
1: في الاستماع، في التفاصيل، في يعني ما فيها شيء لو الواحد قاعد ياخذ ويعطي مو على طول الحل جاهز. يعني تحسسني أنا يعني تحسسني إن أنا يعني سالفتي ما مالها معنى، خلاص بلش حل خلاص وبس مع السلامة.
0: سكر الباب.
1: سكر الباب خلاص يعني. أو مرات فعلا في يعني مرات يكونون يعني
0: العيال مسوين حشرة خاص بشيل بوديهم عند أمي.
1: حل بعد حلو
0: شفت كيف؟ نحل ولا ما نحل الموضوع؟
1: نحل بس يعني شفت في الزاوية هني مختلفة. لازم انت إذا هذا الموضوع، بس إذا كان موضوع يعني أكبر. موضوع أكبر أكيد يحتاج إلى نقاش، يحتاج إلى فهم. طريقة تفكير المرأة دوم غير عن الرجل، فلازم يعني الرجل بشكل عام بعد يحترم طريقة التفكير، يحترم التفاصيل،
0: وتختصر المرأة شوية بعض التفاصيل، ما يحتاج السالفة تأخذ لها ساعتين استماع. محاضرة هذه بقدمها في ساعات الدراسة. كم ساعة استمعت؟
1: مو بعد انت مشكلتك، انت يمكن انت بشكل عام شخص مستمع.

0: ما استمع بس.
1: شكله انت من الاشخاص اللي ما يعني بالعكس ما تحب تستمع.
0: لا والله بالعكس انا استمع واحل المشاكل ودائما احل يعني احب الحل السريع بصراحه.
1: عشان شي لا تستعيل في الحلول، مرات حلولك تكون يعني
0: تجيب العيد.
1: فلا تجيب بالعيد في الحلول صح. يعني حاول انك انت ما تستعجل فيها، فسر كل شيء على راحتك بهدوء من دون ما انك تحسس الطرف الاخر بالاهمال او بالملل. يعني ما تحس ان انت مثلا شخص يلا خلص اللي عنده تقولي.
0: يمكن المراه تحب ان تسولف والرجل يسمعها يشاركها الهموم في البيت مع العيال
1: صح.
0: حتى في سوالفها اللي تتعلق ب يعني حياتها المهنيه ممكن حياتها الاسريه، سالفه استوت وياها مضايقه انها مثلا تقول لك مثلا انا ربيتي سوت خاصة لا تكلمينها مو بشي السالفه
1: انت ما فهمت حتى شو. فاحنا نحتاج لان الاعتراف بان الاختلاف مو يعني صراع بيني وبين اي رجل وامراه. يوم يحترم الرجل طريقة تفكير المرأة وتحترم المرأة طريقة تفكير الرجل يصبح يعني الاختلاف مصدر توازن مو بسبب في الخلاف.
0: صحيح وأكيد هذا التوازن مهم جدا أن في النهاية الاثنين يكملون بعض. المرأة تهتم بالتفاصيل، تهتم بالتفريق ما بين اللون واللون. هذا مو هذا أحمر بس مو بأحمر
1: درجات،
0: هذا الدرجة الكذا. أنت ما تعرف التفاصيل، المرأة تعرفها تهتم فيها. فهذه مهارة عند المرأة. أنت عندك الحلول السريعة، قادر على أنك أنت تبتكر حلول. صحيح. اسمع وبعدين عط الحل اللي أنت تشوفه مناسب. في النهاية تكون الأمور متوازنة، وأظن بيكون بتكون الفقرة النقاشية هي الحل لهذه المشكلة
1: الأنسب. أكيد طبعا يعني ممكن الرجل والمرأة يختلفون في ترتيب الأوليات، في سرعة اتخاذ القرار، أو حتى ممكن تكون في أسلوب التعبير. لكن يعني يوم يكونون يلتقون عند حاجة واحدة هي الاحترام في الحوار، الاستماع، فيحاول من غير ما كل واحد منهم يحاول أنه منو يفوز على الثاني، منو رايه هو
0: المعركة.
1: بس يوم يحاولون يعني يتفاهمون بعضهم البعض فيوصلون إلى نتيجة وفي فقرة نقاشية جميلة. يعني
0: أكيد مستمعينا متابعينا ما زلنا مستمرين،
1: لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم ويانا.
0: يا هلا.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: انتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
2: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم. تياكم أنا نورة مبارك ورافقني زميلي حمود محمد وأنس العقرباوي باختيارات المتميزة. أتمنى لكم يوم جميل ويوم سعيد، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، مع السلامة.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية دائما من أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. نيابة عن رئيس الدولة، الزيودي يشارك في قمة ميركوسور في باراغواي. وارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 73.45 دولار للبرميل. أهلا بحضراتكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم المصالح المشتركة وأولويات التنمية في البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي قوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين التي تمتد إلى أكثر من 5 عقود، وذلك انطلاقا من رؤيتهما تجاه بناء شراكات تنموية تسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال وتحقيق الازدهار والنماء لشعبيهما. تطرق اللقاء إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين، والتي ستشكل بعد توقيعها إطاراً مهماً لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما تبادل سموه ورئيس تشاد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وكان فخامة الرئيس تشادي قد وصل البلاد، وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقدمة مستقبله في مطار البطين في أبوظبي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية، والتي استضافتها مدينة أسانسيون عاصمة جمهورية باراغواي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والشركاء. نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال القمة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى قادة دول ميركوسور، وتمنيات سموه لدول وشعوب التكتل بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء. وألقى معاليه كلمة الدولة خلال القمة التي أكد فيها التزام الإمارات بتعزيز التعاون مع دول تجمع ميركوسور وترسيخ شراكة استراتيجية توليها الدولة أهمية كبيرة وتراها ركيزة أساسية لمستقبلنا الاقتصادي المشترك مع دول التجمع. تعد قمة ميركوسور من أبرز المحافل السياسية الاقتصادية في أمريكا الجنوبية، إذ تجمع قادة الدول الأعضاء والشركاء لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتطوير التعاون التجاري والاستثماري ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ظل تنامي دور ميركوسور كأحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة ورئيس البرلمان العربي في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وضمت مجموعة المجلس سعادة كل من نعم عبد الله شرهان نائب رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم عضو لجنة الشؤون

0: التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. دعا البرلمان العربي إلى تبني مواقف قابلة للتحول إلى آليات عمل، من بينها إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقق من الانتهاكات الموثوقة أو الموثقة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي، ووضع إطار عربي للأمن الجماعي يتناسب مع طبيعة التهديدات الراهنة، إلى جانب توفير حماية قانونية خاصة للمنشآت النووية السلمية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن إدراج استهدافها ضمن جرائم الحرب. أكد سعادة يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الإنسانية في دعم المرضى والحالات التي تتطلب تدخلا علاجيا عاجلا، انطلاقا من حرصها على تخفيف معاناة المرضى وتمكينهم من الحصول على العلاج في الوقت المناسب. حول هذا الدعم وحول المساعدات التي تقدمها الجمعية للمرضى يتحدث إلينا سعادة يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. نتابع.
1: تواصل دائما جمعية الفجيرة الخيرية أداء رسالتها الإنسانية في دعم المرضى والحالات التي دائما تتطلب تدخل علاجي عاجل، وانطلاقا من حرصها على تخفيف هذه المعاناة على المرضى وتمكينهم من الحصول على العلاج في الوقت المناسب. ولله الحمد قدمنا في آخر 3 سنوات مساعدات طبية تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، استفاد منها أكثر من 1500 مريض ضمن البرامج الهادفة التي توفرها الرعاية الصحية للفئات بجميع احتياجاتها. هذه المساعدات طبعا شملت تغطية تكاليف عمليات جراحية عاجلة وتوفير أجهزة مستلزمات طبية وأيضا صرف الأدوية الأساسية، إلى جانب بعض الجلسات العلاجية والمتابعة الطبية للحالات المزمنة والحرجة، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية داخل إمارة الفجيرة وخارجها. جميع هذه الطلبات التي تم تقديمها أو المساعدات الطبية تخضع دائما لدراسة دقيقة تبدأ بالبحث الاجتماعي والتحقق من الحالة المعيشية، وبعدها يتم تقييم الاحتياجات العلاجية بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة بما يضمن توجيه الدعم المستحق وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما قامت القوات الإسرائيلية ليلا بتفجير عدد من المنازل في بلدات بيت يحون وحداثة والطيري. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، وترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على طول الطريق من بلدة كونين إلى مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

0: لبنان، كما نفذت عملية تفجير في بلدة الطير في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. ونقلت وكالة رويترز أيضا أن بحسب ما أعلنت عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، نفذت أيضا عملية تفجير في بلدة الطير في جنوب لبنان. نقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء عن مسؤول إيراني قوله إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، مضيفا أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. وقال المسؤول: بدأت المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء، وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين والذين بدورهم التقوا بالجانب الأمريكي، واستمرت المحادثات غير المباشرة اليوم الأربعاء وركزت على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. إلى الاقتصاد، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف متزايدة إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.07% إلى 3979.41 دولار للأوقية حتى الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، وتراجع سعر المعدن النفيس في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، صعدت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتا أو ما يعادل 0.69% لتصل إلى 73.45 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 63 سنتا أو ما يعادل 0.91% لتسجل 70.13 دولار للبرميل. في الرياضة، تتواصل غدا منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بإقامة 3 مواجهات مرتقبة تجمع بلجيكا مع السنغال والولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك وإسبانيا مع النمسا، في ظل سعي المنتخبات الستة إلى حجز مقاعدها في دور 16. الطقس صحو إلى غائم جزئيا، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 62%، في دباء 44 درجة مئوية نسبة الرطوبة 28%، وفي مصافي 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 26%. نهاية النشرة، شكرا جزيلا لمتابعتكم، ألقاكم على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: سوالف الدرب وعلومه في هاي واي بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يا مساء الخير، مساء الحب ومساء السعادة، مساء التفاصيل الجميلة يا عبد الله، ومشواري يتجدد وياكم في هاي واي الأمان مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم. طبعا مساء جديد وحلقة جديدة ومواضيع أيضا جديدة. مساء الخير يا عبد الله.
2: مساء النور يا إيمان. أنا ما أدري ليش أحسك أن أنت يعني اليوم انعديتي من فاطمة، لأن دائما فاطمة تدخل تقول لكم مساء السعادة.
1: كل أنثى فيها الجانب الإيجابي.
2: الله
1: هذا
2: الله الله
1: يعني
2: الله.
1: إحنا طبيعي هذا شيء فينا. نعم. كل البنات وكل الحريم فيهم هالشيء.
2: نعم. كيف حالك
1: أنت؟ الجانب الإيجابي الحلو اللطيف.
2: ليش ما نشوف إيجابية؟ الله يقويك يا
1: انت. مو مركز بس يا عبد الله، ركز شوي وتشوف كل الايجابيه.
2: انا خليني اركز في حياتي اول شيء، والبتنجان اللي في البرجر وهذه الاشياء كلها. طبعا
1: تعال شو سويت البارحه؟
2: لا والله ما سويتها بعدني. الغاز ما اشتغل.

0: الله يقوينا ويقويهم إن شاء الله.
1: يا رب يا رب يا عبد الله. وأكيد أرحب بتواصلهم دائما، نذكرهم بأرقام التواصل ويانا في هايوي على 600-45-16 ورقم الواتساب، ونقرأ كل كومنتاتكم تعليقاتكم الحلوة على مواضيعنا على 0922-31-515.
0: طبعا أكيد مثل ما ذكرت إيمان برقم الواتساب، لا تنسون ترسلوا لنا صورة مشروبكم المفضل من شاي أو قهوة، ولا تنسون تربطون حزام الأمان. طبعا إيفا تقول إيمان تعطي التفاؤل للبنات، وعلى شو قاعد أعطيكم نكدة؟ ما أنا قاعد أعطيكم تفاؤل
1: يعني الناس تقول الحق، إيفا تقول الحق دائما،
0: حقانية الحق. خلينا نطلع الفاصل أحسن
1: سيدي وصالك، وافتتاحية جميلة لبرنامجنا اليوم يا عبد الله.
0: أيوة.

0: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام، ويا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا في هاي واي الامان مع عبد الله وايمان. واكيد بنفس الوقت لا تنسون حزام الامان ومشروبكم المفضل من شاي او قهوه. قبل لا ندخل على الخبر اللي بتخبرنا عنه ايمان، يا صديقي سؤال صغير يقول لك: الفلوس لا دخلت اي علاقه بتخربها؟ أي علاقة لو صار من بينهم فلوس فيها بتخرب هذه العلاقة بكل المصطلحات، يعني لو كان مثلا افتقروا أو كانت زادت الفلوس صارت
1: مو دائما على الفلوس.
0: خلنا زي كمل السؤال زي طولي بالك. ما أدري، أحس كذا يعني دائما الفلوس لما تدخل في أي مجال بين اثنين، يعني يا إيمان ويا صديقي

0: وما شو هالخبر هذا؟
1: طبعا في هايتك مثل ما عودناهم يا عبد الله جديد عالم التكنولوجيا
0: إيمانتك
1: إيمانتك أيوة. عبد الله تك لا أنا مو بايت تك أنت أكثر مني صراحة
0: لا أنت الحين التك الحين عندك التك عندك ولا ما عندك
1: أنا تعلمت تك وياك بصراحة لأن ما كنت أحب وايد التكنولوجيا بس حلوة التكنولوجيا والواحد يعرف الجديد في الساحة يعني
0: على فكرة ترى إيمان كانت ما تحب شيء اسمه تكنولوجيا بس سبحان الله إن الأيام مرت وحتى على فكرة
1: الأيام جنت عليها
0: والله سوت اسم في واتساب تخيلوا كانت من أوائل الأشخاص اللي يصنعون اسم وما أعرف ما شاء الله ما شاء الله عليك المهم خبري
1: يلا بس البارحة كنا نتكلم على الواتساب واليوم نروح ليوتيوب اللي يحدث يوتيوب طبعا شورتس بمزايا جديدة لتحسين تجربة المشاهدة أعلنت طبعا من خلال هالخبر يا عبد الله يوتيوب عن مجموعة تحديثات جديدة لخدمة الفيديوهات القصيرة شورتس تشمل إمكانية تشغيل المقاطع بسرعة أعلى وإضافة كلير سكرين تمام وهذا اللي يخفي الأزرار والكتابات أثناء مشاهدة الفيديو حتى تكون التجربة أوضح وأفضل
0: والله وايد حلو وايد حلو
1: شو سوت بعد؟
0: هي شو؟
1: هي استبدلت المنصة وزر الإعجاب برمز القلب وزالت زر عدم الإعجاب
0: هذا كان يلعوز وايد
1: هي شفت كيف؟ صارت بشكل وايد أفضل وباستخدام بعد مرن تمام طبعا مع الإبقاء على خيارات مثل غير مهتم وعدم اقتراح هذه القناة لتخصيص المحتوى وأكدت طبعا يوتيوب أن هالتحديثات توصل للمستخدمين بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة يا عبد الله
0: يعني هلا هلا بعماركم يا جماعة الخير ترى هي ما بيدخل الموضوع على طول عندكم يعني بالتدريجي بيدخل هذا الموضوع عند كل الأشخاص بس أنا حبيت سالفة إن شلوا العلامة اللي هو عدم هذا ديسك لايك اللي تشيل إيدي بسوي شيء تحت ففي وايد فيديوهات لما هي أدخل أشوفها فيها معلومات حلوة صح. لكن تلاقين إن أشخاص من الكرة يسوون هذا الشيء للفيديو والله شيء جميل شيء جميل يا أيمن شاكرك على الخبر الحلو

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يسعدني هالمساء الجميل اللي جمعنا وياكم دائما على إذاعة الفجيرة وعلى تردد 92.6. أنا ضيعت ما أدري
2: وين شعاراتك اليوم.
1: شو
2: هاي واي الأمان مع عبد الله وإيمان.
1: صار لي ساعة أقولها والله العظيم. هاي واي الأمان مع عبد الله وإيمان.
2: ما طبخنا أمس الباذنجان.
1: إي والله العظيم هذا الباذنجان قصة ثانية.
2: ما تنفي خاطرك من أمس أنت ذبحتنا.
1: أنا قاعد بطبخ أنتظرهم يخلصون موضوع الغاز والله العظيم.
2: الشيف اللي داخلك ما كان متحمس.
1: أنت عارفين ضرب فيوز. والله العظيم ضرب فيوز لأن أنا منتقل لمكان جديد لازم يمدوا لي
2: ان شاء الله. الله يجعلها بيت الخير والبركه عليك يا عبد الله.
1: دعواتكم انتم عاد دعواتكم الطيبه ويانا بهذا البيت. طبعا مثل ما دخلنا باخبار التكنولوجيا ومثل ما خبرتنا ايمان عن هذا التحديث الجديد اللي بيصير باليوتيوب هالمره بنروح لابل. وهذا الشيء لازم تسمعه يا صديقي المتابع لان ابل نزلت تحديث جديد لكل الاجهزه الاي او اس الايباد الماك كل الاجهزه عزيزي المتابع. ليش الغرض من هذا التحديث؟ يعني بيحلك 25 بيسوي 25 إصلاح أمني. طبعا هذه خطوة استباقية من شركة أبل من حد من الهجمات الإلكترونية اللي بات الذكاء الاصطناعي يسرع وتيرته. فمثل ما ذكروا بتصريح نقلته وكالة رويترز قال إن هذا القرار يصلح إنزين بعد ما يعني تسوي التحديث هذا يصلح بعض المشاكل اللي تصير لأن قالوا الذكاء الاصطناعي قادر على تسريع تطوير أدوات الاختراق. فلهذا السبب لازم تروح تحدث تليفونك إذا كان عندك آيفون الحين بعد ما يخلص البرنامج على طول حط تليفونك على تشارج وصل 50% ونزل التحديث الجديد. ومو مشان شيء بس مشان صحتك يا غالي.
2: مشان صحة تليفونك أكيد.
1: أكيد طبعا. وعدنا بعد الموضوع اللي بنسولف فيه شو موضوعنا اليوم يا إيمان؟
2: اليوم السالفة فيها فلوس.
1: فلوس.
2: فلوس. أوش.
1: مصاري عفك. يما يما يما يما.
2: فهني الموضوع شوي حساس يا عبد الله.
1: هي.
2: في ناس ممكن تزعل وفي ناس ممكن ترضى.
1: هي.
2: ولكن إحنا بنقول الصراحة رأينا بكل وضوح وشفافية.
1: الله.

0: الموضوع بشكل رسمي و... لا ليش دائما
1: البس نظاره بس
0: البس النظاره اول شيء يلا تفضل
1: تفضلي
0: على فكره حتى انا نظارتي موجوده ها
1: يلا البسيها
0: ممكن البسها بعد
1: عادي عادي ما عنديش مشكله
0: تمام عبد الله ليش احنا دائما لما حد يطلب منا مثلا دين او سلف نعطيه على طول خاصة إذا كان شخص يعني قريب منا أو غالي علينا يعني ما يهون علينا نعطيه على طول
1: طبيعي
0: بس إحنا بعدين لما نحتاج هالمبلغ نستحي نطلبه
1: هذه بعد
0: تحس إنه تحس إنه أوه تحس إن الموضوع ثقيل على قلبك كيف بطلب وبأي أسلوب وبتصل ولا أطرش واتساب إذا فلوسك ليش أنت مستحي تطلب فلوسك؟
1: طبيعي صح هاتي
0: أها فلو دين لو دي لو دينت فلوسك لصديقك هل
1: لازم تنسى الفلوس
0: تنسى يعني. الفلوس عشان ما تضيع الصداقة اللي بينكم؟
1: هو الصراحة هي
0: لا عادي ما فيها شيء
1: لا لا لا بضيع الصداقة يا إيمان كيف ما
0: لا لا لا لا ولا بضيع الصداقة ولا شيء
1: يعني ما أدري
0: شوف نفس ما هو طلب هالفلوس بكل أريحية مني
1: هاي يعني أنت تقولين طبيعي الواحد لما يسلف فلوس إنه بيروح يطلبها وعادي ما عندك أي مشكلة لكن تعرفين لما تروح
0: لا بس أنا أقول لك يا عبد الله أنا اللي شفته بصراحة بتجاربي المتواضعة جدا في الحياة إن وايد الناس تستثقل إنها تطلب حقها يعني اللي يطلب يطلب عادي
1: بس أنت صديقاتك بتطلبين من عندهم بتاخذين الفلوس بعدين
0: هي إذا أنا محتاجة المبلغ بطلبه عادي بكل رقي وبكل طافة وبكل أدب
1: بيعطوك شيء عادي
0: ما أدري ما جربت
1: أنت بعد إيش بمجر أنا صديقاتي أغنياء شكله جوينهم هذول أنا بسلفهم عادي ما عندي فلوس
0: بس عبد الله
1: ما عندي مشكلة عفوا
0: خليك واقعي اليوم وياي الله يخليك يعني إحنا كلنا نمر بهالموقف ترى ليش صحيح. نستثقل إن نطلب يا جماعة الدين أو الفلوس اللي ديناها للناس
1: ما أنت لو طلبت بتخسر صديقك
0: ليش تخسرها
1: ما أنت حتخسرها
0: ما هو لحظة ما هو ما خسرك لما طلب في البداية
1: يقول لك ما قدرت ظروفي
0: قدر ظروفي
1: والله لا قدر في ظروفك الحين
0: حطك في القدر
1: هي ظروفه ما يقول لك ما قدرت ظروفي لهذا السبب انا ما اقدر اعطيك فلوس يعني
0: لا انزين
1: وكثر ما انت تزنين عليه ما خلاص بتروح فلوسك
0: لا ما بزن عادي انت. نفس ما هو خذها مني بكل اريحيه بعد المفروض
1: الطبيعي
0: انه يطلبها عادي جدا وما يكون فيها حساسيه ليش الناس تتحسس على فكره في ناس تزعل يا عبد الله لما حد يطالبهم بالدين
1: اسمعي هذه الكلمه اللي قالتها ابي صراحه كلمه قويه تقول بيبيتي يعني معنى جدتي كانت تقول الفلوس اللي تعطيها اعتبرها هديه مش سلف لانها ما راح ترجع ما راح ترجع
0: اوكي بس هل انت بتتبع هالاسلوب وهالمبدا مع كل الاشخاص اللي في حياتك مستحيل
1: اذا ما عندك فلوس مش تسلف
0: فلوسك زايده انت يا عبد الله ما شاء الله شكل الكافتيريا ارباحها هالشهر فوق في السماء
1: الحمد لله طبعا يعني الاستثمارات تسوي هالاشياء لا صدق الواحد لما يعطي فلوس فعلا انت لما بتروح تطلبها ترى الفلوس بتروح ما بتلاقي ربيه واحده ترجع لك يا صديقي المتابع صح. ها لبسه النظاره الحين يعني الحين في سالفه جايده بتقولها
0: ما فيش حد احسن من حد هنا
1: زين حلو بس والله العظيم لما يعني انا صراحه أنا اشوف لو داينت فلوس زين لازم انت تنساها مش هل لازم
0: ليش تنساها
1: لازم تنساها
0: زين ليش ما نساني هو لما طلب مني وراح لحد ثاني
1: خلاص يعني انت اعطيتيه خلاص
0: ما ادري عبد الله لا انا ابدا مش وياك بصراحه
1: لا لازم تنساها طبيعي هذا لان الفلوس ما راح ترجع ما راح ترجع الا اذا رجعت يعني
0: ليش
1: واحد
0: ما ترجع
1: يعني لو بنقول بنرجع يقول 20% انها بترجع وال 80% ما بترجع فلهذا السبب يعني
0: تدريك معنى كلامك هذا انك اصلا داينت شخص انت مش واثق فيه
1: يعني
0: هي انت مش واثق فيه لان ما دام انت لهالدرجه لهالمرحله واصل
1: والله
0: انك انت فاقد الامل انك ترد فلوسك معناته انت هالشخص اصلا اللي سلفته مش واثق فيه فانت اعتبرتها يلا ردت البيزات ردت ما ردت يلا صدق
1: انا لو ارجع الفلوس اللي داينتها بشتري بيت بشتري بيت
0: لك عبد الله هو ساير مأجر الحين
1: شفت عاد شفت الدنيا وين تمشي ففعلا يعني انت ما تقدر تطلب وبنفس الوقت هو فعلا هل لو داينت فلوسك انزين لصديقك هل لازم تنسى فلوسك علشان ما
0: ولا عادي تطلبها
1: انا احس
0: انا اقول اطلبها بس الاسلوب طبعا مهم نفس ما هو خذها بسلاسه يردها بعد بمرونه وسلاسه
1: لو كتبتي له برقيه في صندوق ما بيردها

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الخامسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، نيابة عن رئيس الدولة حفظه الله، الزيودي يشارك في قمة ميركوسور في باراغواي. محمد بن راشد يؤكد العمل والاجتهاد لإكمال الحلم والإرادة والمعرفة. سعود بن صقر يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وهولندا. إقليميا ودوليا، في سوريا لجنة الانتخابات تعلن أسماء أعضاء مجلس الشعب. قصف وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان. تحذيرات من كارثة إنسانية بالسودان مع تصاعد النزوح في كردفان. في الاقتصاد، مطار دبي يستعد لاستقبال 3 ملايين ضيف خلال النصف الأول من يوليو. رئيس باراغواي يشيد بالنموذج الاقتصادي الإماراتي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. المؤشرات اليابانية تواصل الصعود مدعومة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي. وفي الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يحصد جائزة مرموقة. وبثنائية في الإكوادور، المكسيك تتأهل لدور 16. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يا مرحبا ويا سهلا فيكم من جديد في هاي واي دايما على الهاي واي او حتى في الطرقات الداخليه. خلكم دائما ملتزمين بقواعد السلامه والمرور، السرعات القانونيه، حزام الامان، المسافه بينكم وبين المركبات اللي امامكم اكيد، واستخدام الهاتف دائما بالسماعه مكالماتكم المهمه اكيد خلال مشواركم، وان شاء الله توصلون وجهاتكم بسلامه وامان.
2: ارجوك يا ايمان، ارجوك يا ايمان.
1: احنا ليش كل شيء نقوله فيه امان ايمان؟
2: لازم ما يصير، لا هذا لان شعارنا
1: هاي واي الامان.
2: ايوه هاي واي الامان،
1: سوبرمان، باتمان،
2: كلهم
1: انا بتوصل يا عبد الله انت.
2: ما هي هو ذا نيك، هو مبدا كذا هاي واي الامان مع عبد الله وايمان
1: بس خلاص،
2: ونتمشى مع باتمان. أيوة. ونطير مثل سوبرمان.
1: ما بناكل باذنجان بالبرجر،
2: بناكل اخر شيء بس. هو طبعا هذا هذا هذا وزن نحن ماشيين عليه في برنامج الهاي واي. موضوعنا ببساطه يا جماعه الخير، موضوعنا جدا بسيط، ويقول لك لو داينت فلوس صاحبك هذه الفلوس هل لازم تنساها علشان ما تضيع صداقتك هي ولا لا؟ وليش يا ترى؟ انا اقول هي بتضيع، بتضيع يا صديقي. خبرنا رايك على
1: مو بس رايهم يا عبد الله، قطعتك بالخير، نبغي تجارب دايق. تجارب يعني هل مره وهم اصلا بقصه انهم سلفوا شخص وبعدين استحوا انهم يطلبون الدين، وكيف تصرف الطرف الثاني؟
2: ما هو اكيد بيستحي، لان ليش؟ مو مشان شيء بس مشان صحته، ما يبي يخسر صداقته.

0: على 0922-3151-5 وتابعونا صوت وصورة عن طريق لايف تيك توك. يا مرحبا بكم جميعا. المخرج بندر حي الله يا مخرجنا، حي الله عامر، يا هلا منورنا. ايش الناس الطيبة هذه،
1: ومذهلة وإيفا ورقية،
0: نعم،
1: وكل اللي يتابعنا من خلال اللايف حياكم الله، وكل من ينضم لنا ما نبغى ننسى حد بعدين يزعلون علينا.
0: اكيد طبعا طبعا لايفنا برعايه حنان الله يقويها ان شاء الله، وايفا وكل الاخوه والاخوات. عندنا بعد رسائل بالواتساب. ابو سعيد حياك الله منورنا بالواتساب. الحين بقرا هذه الرساله بس في
1: بعد
0: مكالمة.
1: اتصال.
0: ايه.
1: الو
2: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا مرحبا،
2: كيف الحال؟
1: هلا هلا هلا بم عبد الله،
2: الله
1: هلا بالغاليه،
2: هلا بيك ان شاء الله،
0: ام عبد الله منورتنا في برنامج هاي واي الأمان. الله يحفظك إن شاء الله، الله يحفظك. أم عبد الله السماعة عندك شكلها ما بصلية.
1: بدأ عبد الله بحركاته. أم عبد الله ما يروم ما يلعوسك، لازم
0: هذا مو هذه بعد.
2: هاي سماعة الفقراء.
0: الله يحفظك يا أم عبد الله، أنت غنية بكل الأشياء،
1: غنية بأخلاقك وذوقك وروحك الحلوة والله يا أم عبد الله.
0: طبعا الله يحفظها.
1: أكيد.
0: ليت خشمت يا أم عبد الله. أم عبد الله لو داينتي فلوس صاحبتك، تمام، هل لازم تنسين الفلوس عشان ما تنسين صاحبتك وياها عشان ما تضيع؟
1: يعني تستحين تطلبين المبلغ اللي سلفتيها إياه؟
2: لا لا لا ما استحي.
0: واحد اثنين ما شيء.
2: لا لا الحق حق. الحين أنا عاطر في هذه صديقتي سلف، إذا قلت لها سلف لازم أبغي سلف، لكن إذا قلت لها حقك ما أبغي.
0: أوكي.
2: يبكي زين ما يبكي ما زين ما بطالب. لكن السلف لازم
1: عادي بتطلبينه يعني.
2: إيه لأني أنا صارت يعني صار لي وقلت لها سلف، لكن حتى الآن ما حصلت منه ولا فلس.
1: يعني أنت سلفتي ربيعتك مثلا؟
2: إيه والله. إيه
1: المبلغ كان كبير أم عبد الله؟ المبلغ كان كبير؟
2: إيه 26,000 تقريبا.
1: أيوة بعدين شو صار يعني؟
0: لا بس هي كم قلتي لي مع عبد الله؟
2: 26.
1: والسماعة مبصلية كيف؟
0: أم عبد الله طولي لي بالك، ما عندك سلف زي مني منك؟
2: لا
0: أنا ما بس 26، أنا ما بس 20. الله يحفظك إن شاء الله. يعني أنت تحسين إن حتى طلبك لها ما بيخسر صداقتك وياها؟
2: صح؟ لا لا لا بس يعني مو صديقتي يعني شوية بس سطحية مو بوايد يعني بس معرفة يعني وجيران وشي.
1: أزم عبد الله هي طلبت المبلغ أنت لبيتيها، إذا كيف استرجعتي المبلغ ولا ما رديتي شو صار بعدين؟
2: لا لا لحد الآن ما رديت، أنا أقول أعطيه تقول اليوم باكر اليوم باكر، والحرمة ما أدري وين راحت وغيرت رقمها والسلام عليكم.
0: هذه ها خسرتيها محمد.
1: وإنا لله وإنا إليه راجعون.
0: عبد الله إيش خسرتيها قدامك؟ هذا مثال حي.
2: لا ما خسرتها لأن هي أصلا هي سلف. سلف يعني أنا الحين بقول حق عبد الله هاي عندك مثلا 10,000 لك هدية.
0: هي.
2: ما أبغي منها شيء.
0: الله يحفظك.
2: ما أبي شيء. رديت لي رديت ما أبغي شيء. لكن يوم تقول حق الشخص هذا سلف وأنا محتاج بس بتردي لي يوم أنا أبغي.
0: هي.
2: يوم بقول أنا أبغي أبارده أكيد. أكيد.
1: إنزين يا عبد الله
0: يعني أنت علاقتك خلصت وياها يا عبد الله؟
1: انتهت
2: انتهت
0: يعني خسرتيها يعني؟
2: لا ما خسرت الحمد لله فكر منها.
1: إنزين عبد الله بسأل السؤال بصراحة. مع عبد الله
2: لا لا مصالح شكلها يعني
1: علاقة مصالح
0: أنت اكتشفتيها ب 26,000؟ تعي خبريني أنا بخليش تكتشفيها بسرعة.
2: وين الحين متى وين إحنا الحين 2026
0: حتى على نفس الرقم
1: على نفس الرقم. أبو عبد الله بسأل السؤال يوم كنتي طالبيها بالمبلغ كنتي أنت تستحين ولا كيف طالبتيها يعني شو الأسلوب؟
2: لا أنا يعني اتصلت فيها قلت لأختي أنا محتاج وسيارتي خربانة وهذا وأنا بعد يوم أنت يعني ما قصرتي عطيتش وأنت بقى لازم تساعدين. والله أختي والله ما عندي ويك المكان تصير ما تخلي شيء ما تشتري.
0: أنت لازم تشغل أغنية حماي هات الفلوس اللي عليكم.
2: إيه والله ونفس الجمعية دخلت جمعية وبعد نصبوا علي نصب والله فقير يصبون علي.
1: حليلك أم عبد الله والله طيبة. أقول لك يعني سبحان الله يصير أنتي كأن أنتي اللي يعني طالبينها بشيء أصلا هذا من حقك يعني يصير بالعكس تتبادل الأدوار.
0: ما هي شفتي لما طالبين فيها تروح.
2: هي شوف أنت تقول صداقة يعني أنا صديقتي الوفية نعم أعطيها وتعطيني ما في شيء من بين، لكن يوم تعطي شخص وأنت تكون تعبان محتاج وهو يحس فيك ما بيعطيك أي واحد.

0: صديق مصلحة
1: صح
0: بس غرض وشلاه وخذاه.
1: صح
0: مثلا الصداقة مو صداقة، هاي صداقة لصداقة مصلحة،
1: صح
0: الصداقة في كل شيء
2: صح
0: ما بس فلوس. وفي
2: صحيح
0: ناس ياخذونه. دخلت بعد جمعية أمي
2: ايه
0: ونصبر علي فوق 38,000، لكن الحمد لله النص رجعته من المحكمة والباقي
1: صح
0: راحت.
1: لأن في إثباتات طبعا،
0: هي في بس راحت الحرمة ما أعرف وين صار شلت.
1: وأنت يا حلالك وثقتي فيها وعطيتيها 26,000 بدون تفكير، حياك ما عبد
0: الله، بدون تفكير إن إحنا يعني
1: ايه أمنتي فيها، يعني أمنتي فيها
0: وعيالي بناتها بفضل أصدقائهم يعني في بيننا عيش وملحمة. إذا إحنا بيننا
1: سبحان الله
0: ما مشكلة سبحان الله.
2: عبد الله انا بعيش باكر بطلب من التلف
1: او انا طرشي لي لوكيشن بيتكم
0: ان شاء الله. تعالوا
2: الله يحفظك، سولف وياك الغاليه.
1: سولف وياك.
2: شوف انا ما باش تزعلين من المبلغ اللي اعطيتي.
0: لا خلاص انا ما
2: لا، لان بقول لك في شيء بالساعه الاولى، بنهايه الساعه الاولى بقول لك شيء وايد حلو بيعجبك.
0: تفضل.
2: لا لا، نهايه الساعه الاولى
1: يعني تابعينه تابعينه.
2: خليك ويانا، انا بقول شيء وايد بيعجبك.
0: حلو
2: عندكم
0: مال السلف وفلوس.
2: صار
1: صار ان شاء الله.
0: يعني فلوس على السلف ونشوف
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: الله يحفظك ويقويك الغالي.
0: الواحد ياخذ دنيا نصيب يا امي.
2: اكيد طبعا،
1: اكيد اكيد اكيد
2: طبعا اكيد.
0: يعني انا اقول لك، يعني بقول لك صدق ما بطول عليكم، نصبون هي ثلاثه، هاي وحده 30 وروحت اجمال ما ادري، وهاي 26 ما اعطتني ولا تبعيني صارت. وفي سكت ولا عندي دليل، ما عندي دليل مشكلة.
2: انت لازم توقعيهم على اوراقي كمبيالات.
0: لا بس ما تجمعين، وقعت وكتبت وحطيت
2: بيها والله العظيم.
0: في شهود يعني، بس
2: هي
0: غير جمعية ما عندي شهود يعني.
2: احسن شيء يسوي الشهود، هذا الشهود مسافة الشهود والله وايد زين يا عبد الله، احسن شيء. الله يعينك ويقويك يا ام عبد الله، وشاكلك على هالتواصل. ها
0: الله يخليكم، سامحوني
2: لا طال عمرك،
1: لا فعليك وقتنا كله تحت امرك وحسابك يا ام عبد الله. تامرين امر يا حبيبتي، الله يحفظك الغاليه، مع السلامه. مع السلامه.
2: الله يقويها ام عبد الله. عندنا تحيه من ولد الحمادي لام عبد الله، وتحيه من ايفا اللي
1: الكل يحييها ام عبد الله، حبيبه الجميع. عبد الله على 600-45-16 اتصال اخر ومشاركه. الو
3: الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا،
2: جتكم ختام، جتكم ختمتكم.
1: ختام
2: هاي هاي هاي صعبه، هاي صعبه، هاي صعبه.
3: اول شيء تحياتي لحبيبتي مع عبد الله،
2: الله يحفظها.
3: وانا جد اسف اني ما قلت لها مع عبد الله في اللايف، لان لايفك يا عبد الله اسم عبد الله دائما يحطوا لي عليه.
2: لا لا شلت شلت شلت, شلت لا لا تحاتي لا تحاتي
3: نفس الشيء
2: والله بعده. لا هي سالفه عندك هذه.
3: ما ادري
1: تليفونها بعد جديد.

0: ابوي واخوي بيت.
1: ايه زين زين زين زين كذا زين. لا بس الحين جربي تكتبين عبد الله يمكن ما بيظهر لان انا امسات سويته
0: تقييد.
1: بيش تقييد
0: بحاول
1: هالدرجة اسمي ثقيل يا جماعة كيف؟
0: ما أدري.
1: الله يحفظك ويقوي. شاي يا ختام خبريني هل لو دينتي فلوس لصاحبتك هل لازم تنسين الفلوس عشان ما تضيع الصداقة بينك وبينها؟
0: شوف هو أصلا خلينا نكون واقعيين. أي واحد يتعامل أصدقاء أو إخوان أو أي حد بين بالمال على طول الزعل بينهم. ليش ما أعرف؟
1: صراحة
0: يعني ها منطق. شو السبب؟ I don't know. بس أنا لا والله ما زعلت من ولد خالتي. بس يوم عطيته شو رد لي إياهم؟ 200 100 300
1: يعني
0: كنت مجمعتهم كنت أبغى أشتري شيء. وهالحين كل ما أشوف هالشيء أتحسبن عليه.
1: سبحان الله ما يرجع أقساط البركة تضيع.
0: تعرف ليش؟ لأن استوى الدبل هاللي كنت بجيبه. يعني دبل دبل دبل دبل أضعاف حقها الحين.
2: زين ختامتي لما تسلفي شخص مثلا مبلغ كيف تطالبينه بالمبلغ؟
0: والله أنا يوم سلفت ولد خالتي مو أنا اللي كنت أخوي كان الواسطة بيننا. قال لي أنا قلت له عشان كنت أبغى
2: محتاي والريال عنده ظروف وهالقصص.
0: فأعطيته والله.
2: زين جزاك الله خير.
0: شوفي كنت أسلف الصراحة وأنا أشتغل كنت أسلف. اللي أشوفه يعني محتاج محتاج محتاج كنت راعي ظروفه صراحة. أما اللي مو محتاج كنت أطلب. بس تعطين في يدش تلحقين بريولك.
2: صح. زين ختام يعني يوم تطالبينهم مثلا ما تحسين إيش تستحين إنك تطلبين الفلوس اللي لك ولا عادي؟
0: مش
2: ليش إحنا نستحي إن نطالب دائما بالدين
0: مع إنه مالنا بس نخجل.
2: هي
0: ما أدري
2: ليش سبحان الله.
0: يعني حتى بتكوني محتاجة
2: صح
0: بس بتكوني خجلان إنك تطلبين.
2: تنقلب الآية تصيري كأنك أنت اللي لك الحق. يعني
0: ما إحنا بنقول ما بنقول إحنا الحق إلنا بس صار ضدنا
2: علينا.
0: فما بعرف ليش هاي الخصلة في العرب.
2: صح
0: صح. إنه بيعطي لما بده يجي يأخذ ماله وحقه بس هي يطلبه.
2: صح.
0: فالأفضل ما حدا يدين حد.
1: شوفي انت دامج دينتي
2: ختام يابت بالاخر.
1: شوفي دامج دينتي انا بعطيك خبر وايد حلو وقلت لك في ختام هالساعه بس انت طولي بالك ويانا واسمعين لنهايه هذه الساعه لان في هذا الخبر بيفرحك الف
2: ولكل يوزع فلوس عبد الله بعد شوي
1: ولكل شخص مسلف فلوس. انزين هذا الخبر بيفرحه. شو رايك؟
0: معقول؟
1: معقولين كمان ومو مشان شي بس مشان صحتك يا غالي.
0: عند عبد الله.
1: عجبك انا عجبك.
0: بتشوف
1: قوات الله يا ختامة. طبعا
2: يعطيك العافية ختامة.
1: والله شاكر على ليش على
0: الله يسعدكم يا ربي. مشكورة للجميع اللي في اللايف.
2: مشكورة يا حبيبتي
0: نورتي. الله
1: وياكم. حياك الله حياك الله. طبعا شاكر لختام هذا التواصل الجميل ويانا. في عندنا راي صديقنا ابو ساجدة من المغرب. يا هلا ابو ساجدة منورنا. يقول صراحة اخي عبد الله الدين يبقى دين حتى لو كان بين الاصدقاء ولكن اذا كان صديقي لم يستطيع رد الدين لاسباب شخصية فلا يمكنني أن ألزمه به لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فانظره إلى ميسرة. تمام حلو وايد حلو لأن الشخص يبقى معلقا بدينه بدنياه عفوا حتى يفضى عنه. أما إذا توفي فإن توفاني الله فأنا مسامحه وإذا توفاه الله أيضا فأنا مسامحه. أما إذا كان من الأصل لا ينوي رد الدين فهذا ليس صديقي بل هو صديق الحاجة وهنا يختلف الأمر عنده. سأطالبه بديني في الدنيا أما في الآخرة فأنا مسامحه واجعل ذلك في سبيل الله. جزاك الله ألف خير يا أبو ساجدة هنا سعيد. شاكر لك. أنا ما أدري الإضاءة كلها إنزين.
2: عبد الله بعد إيفا تقريبا نفس الرأي على اللايف تقول اللي راعي ظروف الناس الغير الله يعطيه. بس شو تقول بعد؟ تقول تعطي كامل يعطونك تقسيط بس ظروف. بس ظروف يعني لذلك تضطر الناس لهالشيء. تقبلون أنتوا أن تعطون شخص مبلغ من المال تسلفونه ويرد لكم هالمبلغ بالتقسيط؟ تتقبلون هالشيء أو صار معاكم هذا الموقف ولا لا؟ خبرونا.
1: وايد حلو وايد حلو. مشاركات جميلة على فكرة. بس أبنوها على شيء وايد حلو لكل اللي قاعد يتابعنا اليوم على إذاعة الفجيرة وأكيد

0: لا ترددها 92.6. أنا بس بعطيكم شيء وايد حلو بس مش الحين، قبل ختام هذه الساعة الساعة الثانية قبل ختامها بقول لكم شيء بيخليكم تستانسون حتى الفلوس ما تبوها لهالدرجة. بقول لكم هي لهالدرجة، خلنا نسمع الأغنية
1: نسمع الأسرار اللي عندك يا عبد الله بعد الفاصل.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يسعد لي هلبس الجميل اللي جمعنا وياكم في هاي واي الأمان مع عبد الله وإيمان. وعلى فكرة في مسج صراحة عجبني وايد. تعرفي شو هو يا إيمان؟
2: شو هو؟
1: راسلنا عن طريق الواتساب اختنا عيدة تقول مساء الخير، كيف حالكم؟ أول شيء مشكورين، فرحتوا بنتي أمس جزاكم الله ألف خير، وحين هي طرشت لنا الصورة، صورة التخرج، الله يحفظها إن شاء الله، وألف ألف مبروك إن شاء الله، باكر عقب نشوفها بأعلى
2: إن شاء الله يا
1: المراتب.
2: يا رب يا رب يا رب يا رب. أكيد نبارك مرة ثانية بعد يا عبد الله لكل الخريجين والخريجات، نقول لهم إن شاء الله من نجاح لنجاح، ونشوفكم إن شاء الله يا رب في أعلى المراكز والمناصب يا رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب يا رب. طبعا تحياتي بعد واصلة لأصدقائنا في لايف تيك توك، يا مرحبا بكم، ولايفنا مثل ما خبرناكم برعاية حنان الله يقويها إن شاء الله. مع عبد نوال تقول أسلف لشخص ثقة إنه بيرد لي فلوسي، هذا روايز أنا ما برد. عيدة حياك الله، الحين براويكم إنجازي في الشنط. يلا هيب حمستينا حمستينا.
2: ما شفنا شيء من أسبوع أو عشر أيام
1: تقريبا. علي الزاحمي حياك الله، منورنا يا علي،
2: حياك الله يا علي.
1: الحمادي ألف ألف مبروك طبعا أكيد لبنت أختنا عيدة، تستاهل أكيد كل الخير. هايو صادتنا الكاميرا، وين أي كاميرا؟ شو السالفة؟ الله يقويك إن شاء الله. أخونا الحمادي منورنا في لايف تيك توك، وأنتم بعد تقدرون تتابعونا صوت وصورة عن طريق لايف تيك توك، وتنضمون إلى التيك توكيون أصدقائنا. نعم. أكيد على كاونت الإذاعة فجيرة دوت اف ام. بنفس الوقت عندنا إيفا هتقول حبايبي حبايبي طول عمري أعطي واستنى أخذ، والله الله ما ينسى عمل خير دائما وقتها لمن بي شو أنا ما قاعد، ليش الخط شي صغير؟
2: بس عبد الله يعني إذا شخص أنت عارف إنه يستغلك كل مرة ويطلب عشان بعدين
1: بعد صح
2: يسافر هل راح تعطيه ولا لا بعد؟ يعني إذا أنت عارف إن الشخص أصلاً مقصده منك دائماً إنه يستلف مصلحة ومع السلامة يعني باي باي لندن.
1: إذا كان عندي والله بعد أيًا كان، لأن أنا بقولك ليش الحين بعد شوي بقولك ليش
2: حتى لو كان 20-30 ألف
1: لو كانت عندي بعطيه،
2: تعطيه مثلاً 1000
1: يعني لو كان عندي هالفلوس وزايدة بعطيه ليش لا؟ إنزين
2: تقول طيب ما شاء الله اليوم عبد الله ما عرفتك لحظة بتأكد عبد الله الهاشمي وياي
1: كيف حالك إن شاء الله؟ تصبري خلنا نقرأ أيوة شو تقول دائماً لما يبرك الجمل أو يطيح الجمل تكثر شكاكينه، يعرف وقتها منو اللي يسانده ومن اللي يروح وما يرجع، في الحالات أني أنا اللي أكسب أعرف منو اللي يكون بحياتي ومنو يروح من غير الرجعة. شوفي يعني صراحة صراحة يا إيفا كلامك منطقي وجميل، وصراحة كل واحد منكم قاعد يقول كلام جميل جدا، لكن بنفس الوقت أبغى أذكركم بشيء وايد حلو بس مش الحين بقوله بعد بس فاصل صغير وبنرجع بقولكم شيء صراحة بتستانسون عليه وايد وبتقولون حتى هذه الفلوس فدا ما عندي أي مشكلة
2: إن شاء الله. اليوم يوزع فلوس عبد الله
1: عليك.
2: الله ما عرفتك
1: أنا وزع شيء
2: قاعد أستوعب بس أخذ فاصل أستوعب وأرد لك
1: يلا اصبروا عليك

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: دندني عبد الله ما عليك.
2: لا والله السالفة شايدة يا إيمان.
1: صح.
2: طبعا الموضوع اللي قاعد نسولف فيه ان انت لو دينت الشخص لو دينت فلوس لصاحبك هل لازم تنسى الفلوس عشان ما تضيع صداقتك وياه؟ لان البتم بتركض وراه وعطيني فلوس وعطيني فلوسي ورجع لي اياها، هو اساسا بيكون مربوش بشيء معين وما راح يرجعها. لكن اللي سلف مثلا هذه المبالغ الكبيرة زين، مثلا عبد الله سلفت هالمبالغ الكبيرة، ايفا ما أدري بعد منه سلف، أكيد واحد قاعد يتابعني حاليا هم سلف مبلغ كبير لصديقه، أو حتى يعتبر هذا المبلغ كبير بالنسبة له. يعني الحين مثال يا إيمان، هذا يقول لك مرة حاتم الطاي راح وزار شخص، هذا الشخص عنده ما شاء الله دواب ماشي، فيعني قال لهم تعالوا لحاتم الطاي وربعه ويلسوا عنده في البيت، فأكرمهم فذبح له شاه وأكل من عنده. فحاتم الطاي عجبه طعم المخ، مخ هذا الشاه، فلما شاف الذبيحة، فلما شاف ان حاتم الطاين عجب فيها فراح ذبح الثاني وسواله اياه وطبخ له المخ وكلاه وعجبه، فتم يذبح يذبح يذبح يذبح بالمواشي اللي عنده، وكان عنده يمكن مال بو 10 يمكن بو 15 بو 20 شيء كذا زين، فذبحهم كلهم بس علشان ياكل المخ لحاتم الطاي. فلما ياكله وخلص زين، فبعدها قام وشاف انه ذبح كل الدواب اللي عنده بس عشان حاتم الطائي. كم يمكن 20 دابة تقريبا
1: ما شاء الله،
2: هي تقريبا يعني انزين او 15 ما اعرف كم العدد. فمن بعدها قال للاصدقاء اللي حواليه، قال هذا الشخص هذا الراعي اكرم من عندي. طبعا عارف حاتم الطائي بكرمه انزين، فقال له هذا الراعي الغنم اكرم من عندي. فقال له كيف؟ هو عطاك 15 شاه ذبح لك، انت عادي تعطيه، هو عطاه بعد 50 شاه تقريبا انزين. فقال له لا، هذا ذبح كل املاكه وانا اعطيته جزء بسيط من املاكي، صح ان انا اعطيته 50 شاه من بعدها انزين، لكن جزء بسيط من املاكي
1: لا ما يعتبر شيء يعني.
2: هي لا ما يعتبر شيء. فالقصد كل واحد على حسب المبلغ اللي هو عطاه، وكل واحد على حسب المبلغ اللي داين فيه الشخص. لكن انا بقول شيء وايد حلو لكل شخص داين فلوس، لان حتى في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم زين يتكلم عن هذا الموضوع، يقول لك من انظر معسرا فله بكل يوم صدقه قبل ان يحل الدين، فاذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثله صدقه. يعني انت تخيل وياي داينت، مثلا انا داينت 20,000 لايمان حلو، فيا موعد السداد
1: وين ما شفت شيء
2: تصبر انت، فيا موعد السداد وايمان ما رجعت لي الفلوس، فانا قلت لها خلاص مو مشكله، قالت لي بعد اصبر عليه شهر، كل يوم بينحسب لي 20,000 صدقة قاعد صدقها
1: ما شاء الله تبارك. يعني
2: تتخيل وياي الدين انت قاعد تعطيه يعتبر كأنه صدقة وتم، فاهم؟ يوم ورا يوم يوم ورا يوم. فلهذا السبب ما نباكم تزعلون، لأن انت فعلا قاعد تصدق بكل يوم يا صديقي. بس خليك حنين ويا هذا الإنسان، يمكن صدق ما عنده، وحتى لو كان نصاب معلش انت اللي عليك بالظاهر والقلوب الله يتولاه. شو رأيك؟
1: كلام جميل
2: حكيم. أهم

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: تدرون ان في الفاصل ما شاء الله عبد الله عنده عالم ثاني مع المتابعين في اللايف واسئله وحوارات ومجادلات.
2: قوي السؤال.
1: شو رايك الاجابه؟
2: يعني دبلوماسي.
1: لا والله
2: يعني سلكتينا صراحه.
1: اقول لك انا ما بحلف لان الصادق ما يحلف.
2: اكيد طبعا
1: انها نابعه من القلب.
2: الله
1: هذه الاجابه.
2: الله قشعريره صارت
1: وواقعيه وحقيقيه. ولو صار الموقف هذا في الواقع اتصرف بنفس الطريقه اللي جاوبتك عليها.
2: حلو. طبعا انا ما بقول هذا الموقف وما بقول هذا السؤال اللي قال تحت الهواء زين. ما بقوله بس ان اللي كان يحب يسمع هذا السؤال لازم يدخل معانا على لايف تيك توك زين فجيره دوت اف ام. انت ابك الفضول يا صديقي. خلينا نروح للواتساب. وطبعا سؤالنا كان وموضوعنا اللي قاعد نسولف فيه، لو دينت فلوس لصاحبك هل لازم تنسى الفلوس عشان ما تضيع صداقتك معه
1: او تخسر هالعلاقه؟
2: طبعا عيده قالت كلمه وايد حلوه، قالت انا بصراحه حصل لي هالموقف مره، سلفت جارتي وكنت انا اصلا محتاجه هالفلوس بس اعطيتها لاني شفتها محتاجه هالفلوس، واكتشفت عقب انها مش محتاجه الفلوس بس هذا اللي تسويه يتسمى مرض. كانت تقريبا متسلفه من اغلب الحريم الحاره وهي بالاساس عندها خير، ومن بعدها انقرصت قلت مستحيل اني انا اسلف حد لان بعد السلف اكيد بيكون في مشاكل بيننا، فعشان شي من اول شيء اقطع الموضوع. ومن حد يقول لي عندك سلف اقول له لا ما فيش فلوس.
1: انقرصت خلاص.
2: فيش فلوس. طبعا منو بعد عندنا؟ ايفا تقول حبايبي طول عمري اعطي واستنى اخذ. هذا قرينا هذا المسج من ايفا، يعطيها العافيه اختنا ايفا. شوف عندنا نحن الحين مواضيع حلوه بنسولف فيها بندردش وياكم بالساعه الثانيه. عندنا من الاخر واي شخص محب للقهوه لازم يسمع هذا الخبر. تذكر لما يقول لك لما تكثر قهوه ما بزين؟ هالمره انا اقول لك يا صديقي

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: من جديد أحيي حضراتكم، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس الدولة حفظه الله والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. سعود بن صقر يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وهولندا. الوطني الاتحادي يشارك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة. إقليميا ودوليا سوريا ولجنة الانتخابات تعلن أسماء أعضاء مجلس الشعب. قصف وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان. قطع بث مقابلة مع

0: قلباب تثير انتقادات وبيان يكشف التفاصيل. تحذيرات من كارثة إنسانية بالسودان مع تصاعد النزوح في كردفان. في الاقتصاد ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 73.45 دولار للبرميل. أسعار الذهب تسجل أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر. المؤشرات اليابانية تواصل الصعود مدعومة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي. وفي الرياضة الفجيرة للفنون القتالية يحصد جائزة مرموقة. ووفاة شخصين خلال الاحتفالات بتأهل المكسيك إلى ثمن النهائي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا المسائية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. تفاصيل في هاي واي.
1: كثر في أشياء في حياتنا يا عبد الله ونحن ما نعرف شو تفاصيلها.
2: أرجوك أنا لابس النظارة وقاعد أنتظر تفاصيلك.
1: أتمنى مستمعينا اللي ما شايفين عبد الله الحين تخيلون شكله بالنظارة كيف وعايش الدور وسوى عمره خبير قبل شوي في الفاصل على المتابعين على اللايف.
2: بس والله هذا الشيء ترى موجود يا إيمان.
1: والله عبد الله نصايحك يعني ما عرفتك صراحة اليوم. أنا اليوم قاعد اتعرف على شخص جديد
2: صراحه
1: يعني
2: انا على الهواء.
1: يوم شو متريق انت؟ شو متريق عبد
2: توست
1: توست اسمر ها

0: النوتيلا بيصير صحي اكثر. وعلى فكره
1: ايوه يا طيبات انت.
0: ازيدش بعد من الشعر بيت يا ايمان. طبعا انت الحين بتكلمين عن شو؟
1: عن تفاصيل.
0: حلو. انا لابس النظاره خصيصا
1: لهي الفقره.
0: لهي الفقره
1: سبحان الله. اليوم عبد الله ما شاء الله لوك جديد بالنظاره، وصادف ان تفاصيل اليوم تتكلم عن تاريخ النظاره يا عبد الله. بس شوي طولوا بالكم علي لان المعلومات شوي يعني كثيره بس حلوه ومفيده.
0: انت وين بتنا هذه؟
1: هذه من عندي، من مصدر من عندي.
0: أوكي.
1: من بيتنا. من بيتنا
0: العصفوره.
1: من بيتنا يا عبد الله.
0: بس ابى اقول شيء قبل ادخلني في التفاصيل، انا ما بخربها. بس تعرفون يا جماعه الخير اكتشفنا شيء، ان انا اخر العنقود وايمان اخر العنقود.
1: شفتوا هالصدفه؟
0: انت مع اخر العناقيد.
1: وعبد الله بهذه المناسبه السعيده فكر يغير اسم البرنامج.
0: عناقيد البيت. والله العظيم والله عناقيد البيت. شو رايكم؟ والله
1: هو انا عناقيد شو نطلعكم على الهاي واي.
0: قاعدين نسليكم. نكون وياكم. هي والله صدفه جميله اكيد تجمعنا في برنامج هاي واي الامان مع عبد الله وايمان، وندخل بتفاصيل.
1: ندخل على الجد.
0: ايوه.
1: وفي طبعا تفاصيل اليوم يا عبد الله تاريخ النظاره. تخيلوا وياي ان قبل الاف السنين ما كانت في نظارات اصلا مثل اللي نعرفها اليوم، ولا محلات نظارات ولا فحص طبي للنظاره ولا هالكلام كله. لكن الناس من زمان كانوا يدورون على طريقه يشوفون فيها بشكل اوضح للي مثلا عنده ضعف نظر وغيره، خصوصا يوم تكون الكتابه صغيره او التفاصيل دقيقه. من هني بدت حكايه النظاره، حكايه بسيطه بدايتها لكن غيرت حياه الناس بشكل كبير.
0: كيف
1: في العصور القديمه يا عبد الله بالتحديد الناس ما كانوا يعرفون النظاره بشكلها الحالي، لكنهم عرفوا ان بعض المواد شفافة مثل البلور والزجاج المصقول تقدر تكبر الأشياء. من أشهر الأمثلة على الكلام هذا اللي قاعدة أتكلمه هو قطعة تعرف باسم عدسة نمرود، طبعا وهي قطعة من البلور الصخري اكتشفت في قصر آشوري قديم في العراق. يعتقد أنها تعود لأكثر من 2700 سنة يا عبد الله. تمام. العلماء ما اتفقوا
0: قبل الميلاد هذا طبعا.
1: اي العلماء ما اتفقوا على طبعا استخدامها، يمكن كانت للتكبير فقط.
0: انا شفت حتى اللهجه قلبت عراقيه. اي تقولي
1: اي اي شكو يابا.
0: هذه بس راحت على
1: شنو تريد من عندي هسه اني بالخبر يابا.
0: احنا بنجيب على الفرن
1: ونجيب على مصر. اي عادي انا اقلب على حسب المود. وهذه مهاره لا يمتلكها الكثير.
0: حلو حلو وايد.
1: نكمل موضوعنا. زين العلماء يا عبد الله ما اتفقوا ان تماما على استخدامها، يمكن كانت للتكبير او لتركيز ضوء الشمس او حتى للزينه، لكنها يعني ظلت دليل ان فكره العدسه قديمه وايد. نروح وياكم لوين؟ نروح للحضاره الاسلاميه.
0: حلو.
1: خصوصا مع العالم ابن الهيثم، واحد من اكبر علماء طبعا البصريات في التاريخ. ابن الهيثم شرح ان الرؤيه تصير يوم الضوء ينعكس من الاشياء ويدخل العين، مو بمثل ما كان بعض الناس يعتقدون ان العين هي اللي تطلع الضوء. هذه كانت فكره قديمة وتقليدية يعني منتشرة في هذاك الوقت.
0: هذا كان متابع سوبرمان شكله.
1: شكله. أفكاره في كتاب المناظر ساعدت العلماء بعدين أنهم يفهمون الضوء والعدسات بطريقة أدق، وهذا فتح باب لتطوير النظارات بعد قرون عديدة. نكمل ولا مليت؟
0: لا كمل. استمتع. أنا استمتع.
1: بس لا تفسخ النظارة الله يخليك.
0: أعدلها بس أعدلها. أشوف كيف شكلي جميل أو خطير والله.
1: وفي تفاصيل يا عبد الله وتاريخ النظارة. أما النظارة اللي نقدر نشوف بها الأشياء عن قرب ظهرت في شمال إيطاليا في القرن الثالث عشر. كانت عبارة عن عدستين محدبتين مربوطتين بإطار بسيط، وغالبا يستخدمونها كبار السن عشان يقرون أو يشوفون الحروف القريبة بوضوح. تخيل هاللي كنا نشوفها في الرسوم، هذه كانت موجودة أصلا في القرن الثالث عشر.
0: تعي وين إيطالي؟ أنت ممكن تتكلمين على حسب المكان.
1: ترى أنا أتكلم لك بحسب القرون والحضارات.
0: لا أنت مو رحت العراق وتتكلمين عراقي وحين إيطاليا ما تكلم. هذه مدبلجة.
1: إنه كذلك. إنه كذلك.
0: مدبلجة.
1: نعم.
0: أوكي.
1: وصلكم للآن الخبر كالتالي. تخيلوا أنها ما كانت النظارة هاي اللي كانوا يحطونها على خشم تذكرها عبد الله، ما كانت تثبت على الوجه مثل الحين. فأحيانا عادي يمسكونها بإيدهم هم يقرون، أحيانا يحطونها على الأنف. تحتاج أن تثبت حتى راسك يعني ما تتحرك. مثل ما شاء الله انت الحين تتحرك وايد في الاستديو.
0: تعرفين نفس هذه اللي تشيل لبسها تسوي حركه هو هو هو هو
1: هي في هذه بالضبط. عبد الله بعد شيء بيمثل افلام كرتون.
0: لا لا هو صدق هذا اللبس اللي ياخذ جبن وما اعرف شو. حلو حلو هي كمل كمل
1: فار فار. انزين مع مرور الوقت يا عبد الله طورت النظاره شوي شوي. في القرن السادس عشر صارت نظارات الانف اكثر انتشارا. هاي النظاره اللي خبرتك عنها قبل شوي. وبعدها في القرن الثامن عشر ظهر

0: الشكل الأقرب للنظارات الحديثة. ليش؟ انضاف لها الأذرع الجانبية اللي تثبتها على الرأس. وياي؟
1: وياي؟ ذكرتيني في نكتة والله العظيم.
0: عبدالله ما حد يعطيك معلومات، خلي مع المستمعين أحسن.
1: لا طولي بالك والله، في نكتة كانت حلوة. هي كملي كملي.
0: ومن هني صارت النظارة أسهل في الاستخدام، بعدها كانت بس للقراءة، صارت تستخدم لتصحيح قصر النظر، طول النظر، وبعدين دخلت عالم الموضة والأناقة. ويحكى بعد يا عبدالله في العصور الوسطى كان في ناسخ كتب يقعد بالساعات ينسخ المخطوطات بخط صغير ودقيق، مع الأيام بدأ يضعف نظره وصارت الحروف تتداخل قدام عينه. وكان يحاول يقرب الورق وبعدها ويبعده على أساس أنه يقدر يقرأ، ويغير مكانه صوب الضوء، يعني يقرب الضوء للقراءة على أساس أنه يقدر يقرأ بوضوح، لكن بدون فايدة كبيرة. وفي يوم حط قطعة زجاج محدبة فوق الصفحة، هنية الفكرة. وفجأة شاف الحروف أكبر وأوضح، تخيلوا شعوره في هذاك الوقت،
1: استانس وايد.
0: تمام. كأنه حد يعني رد له قدرته على القراءة من جديد. من هالفكرة البسيطة يا عبد الله تطورت العدسات لين صارت عدستين في إطار واحد، وبعدها تحولت إلى النظارات اللي نلبسها اليوم ونشوفها بكل الأشكال وبكل الأحجام وبكل الألوان. يمكن الحكاية تكون في بدايتها بسيطة يا عبد الله، لكنها تشرح لنا كيف اختراع النظارة كان مهم، لأنه ساعد الإنسان على القراءة، التعلم، ووصلته إلى ما وصل له اليوم.
1: أكيد طبعا، بس أنا عندي مشكلة مع هذا الشخص. يعني ليش ما تابع برنامجك؟ أنا أعطيته، أنا قلت له كل جزر عشان نظارك يرجع.
0: أنت وين كنت أصلا في ذاك الوقت يا عبد الله؟
1: ترى موجود بس أنا يعني فاهمه، موجود يمكن
0: تلعب في الحوي.
1: يعني بعد صح وجهة نظر،
0: ما كنت بعدك انولدت يا عبد الله.
1: أقنعتيني صراحة،
0: أقول لك تكلم في العصور القديمة وقرون القديمة هذه.
1: أيه
0: كيف كانوا الناس موجودة عايشين يعني ببساطة؟
1: هذه أمسات هنا موجودة، أمسات موجودة هذه. يعني بصراحة معلومة حلوة حبيتها أنا، فايف تفاصيل. يعني شاكلك يا إيمان على إيصالك على هذه المعلومات. وبوسعيد يقول لك وصلنا إلى نظارة ميتا الحين اللي هي تعمل بالكاميرا وبفيها ذكاء اصطناعي وإلى آخره من هذه الأشياء. لا أنا بقولكم عن هذه النكتة تحت الهواء، بس خلينا نروح وياكم إلى فاصل صغير، ومن بعدها نروح اللي شو هالمرة إلى
0: عيشالك
1: بس بعدها في عندنا خبر من الآخر بقولكم عليه معلومة مفيدة بتفيدكم.

0: من الآخر في هاي واي.
1: يسعد مساكم من جديد متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم في هاي واي الأمان مع عبد الله وإيمان. وصلنا لفقرة من الآخر، وهالمرة بتكلم عن موضوع وايد مهم. إيمان، ليش ما لابس النظارة؟ البس النظارة، أنا في خبرتك لبس النظارة. وانتوا أعزائي المتابعين البسوا النظارة واطلبوا لكم فنجان قهوة، وإذا شربت اطلب فنجان ثاني، مو مشان شي بس مشان صحتك، لأنه في دراسة خطيرة كشفت أن اللي يشرب قهوة بانتظام، طبعا هذا بيكون يرتبط ارتباط كبير ان الشخص يخف بالإصابة. يعني يقولك 50% من الأشخاص بيكون أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد وتليفه. طبعا ومثل ما قالوا في هذه الدراسة واللي اعتمدت واللي عفوا نشروها بمجلة طب الجهاز الهضمي، وسووا يعني دراسة على متابعين تقريبا 355,000 بالغ لمدة قرابة 13 سنة، ولقوا أن 5 أكواب أو أكثر يوميا كان لها فائدة أكبر للأشخاص. ظهرت النتائج تقول أن من يشرب 5 أكواب من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، كما انخفض عندهم خطر الإصابة بتليف الكبد بنحو 1/3 مقارنة بغير شاربين القهوة. طبعا هذا مثل ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية، لها فوائد يا صديق القهوة. وظهرت أيضا فوائد امتدت إلى القهوة المنزوعة، امتدت القهوة منزوعة الكافيين وحتى عند الأشخاص اللي يضيفون السكر أو المحليات إليها. وقالوا أن الباحثون أن القهوة تسهم بتحسين صحة الكبد بفضل احتوائها على مركبات ومضادات أكسدة تساعد على الحد من الالتهابات والتليف، وبنفس الوقت مع التأكيد على أن اعتدال في استهلاكها يكون هو الخيار الأفضل. طبعا مثل ما قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بعدم التجاوز 4 أكواب يوميا، لأن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولا تنسون بعد الجفاف، هذه من عندي لأن لما أشرب قهوة وايد يصير فيني جفاف.
2: جفاف صح.
1: فيقول لك 4 أكواب ممتاز، لا تكثر.
2: لا تكذب، بس معقول عبد الله في ناس تشرب 4 مرات في اليوم؟
1: في ايه في
2: يعني
1: هذا الفنجان رقم كم؟ هذا 3 يمكن.
2: هي انت صح نسيتك.
1: شو
2: انا
1: انت صح
2: نسيتك.
1: شو السالفه اشوفكم جالبين علي، شو الموضوع
2: وايد عبد الله؟ يعني احنا احس بعد 4 وايد والله، يعني فنجان يانيل بالكثير.
1: يعني شوفي بقول لك شيء هو بصراحه لما انت تشرب قهوه، انا لما اتكلم على القهوه اتكلم على القهوه اللي هي الحافل السوداء، اللي هي الامريكانو، التركيش كوفي، هذه القهوات يعني اقول لك مفيده وفيها يعني مضادات اكسده وبنفس الوقت يعني مفيدة. لكن لما بتشرب قهوة مركزة زيادة، يعني مثلا الـV60 أنا يتني فترة من الفترات كنت أشربها بس مركزة زايد، فشو يصير فيك أنت يا صديقي المتابع؟
2: اللي يصير
1: فيك ما شنو ما ترقد، يصير فيك جفاف. تخيل الجفاف ترى مصيبة لما يصير بجسم الإنسان، فلهذا السبب أنت لازم توازن
2: كل شيء. بالتوازن حلو يعني بس هي يعني سيرة القهوة بروحها تعدل المزاج.
1: الله.
2: أنت بس يوم قلت قهوة أنا تعدل مزاجي والله.
1: شوفك لبس النظارة عشان
2: كبرت عليك.
1: خقت علينا إيمان. طبعا في برنامج هاي واي الأمان مع عبد الله وإيمان أكيد مستمرين وياكم بهذه الأجواء الجميلة. على هذا الخبر يا صديقي لازم تطرش لنا صورة قهوتك الحين على 0922 3151515.
2: خلكم ويانا يعني.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. لا يفوتك في هاي واي.
1: لعيب والله لعيب.
2: شو رايك في الاغنيه
1: يا عبد الله؟ ستي خطيره والله العظيم.
2: ايه يعني لازم الاختيارات ايمان هنا يا جماعه.
1: استاذه حتى يعني فنانه حتى تعرف كيف تحط الخبز بالفرن.
2: أيه بالعيد مرات بس عادي يعني.
1: لا ما شاء الله الله يحفظك الهلك والناس. تقول يا امين.
2: امين امين.
1: طبعا نرحب بكل الناس في هاي واي الامان مع عبد الله وايمان. وعندي شخص صديقنا محمود بسيوني جاركم المحب من كلباء, هو من عشاق القهوة. يقول لكم السلام عليكم, مساء الفل, مساء المزاج الحلو. أنا شخصيا أنا عشق القهوة, عشق الراحة بعد الإجهاد والتعب, عشان يعني عشق الإفطار بعد صيام يوم حر شديد. من الآخر تعديل للتركيز والتوازن للدماغ, وكمان علاج للصداع أحسن من البنادول. القهوة من الآخر مزاج للناس الحلوة. أحلى مساء عليكم وعلى كل من يشربون القهوة, بالأخص القهوة اللي على الطريقة التركية مع أجمل إذاعة الفجيرة. وعلى فكرة أنا قاعد أشرب الحين قهوة تركية أنا وإيمان.
2: هي والله سبحان الله. ولا ما شاء الله عندنا ميزان تسلم إيده عليه قهوة تركش صح جلد الراس.
1: إشي فاخر من الآخر.
2: يعني أنا دائما إذا عندي مثلا مشوار أو شيء مثلا أبغي طاقة عقب البرنامج أشرب قهوة ميزان صراحة. تحياتي يا عبد الله الأميرة خالد على اللايف, وبعد للواثقة وإيفا, وأكيد كل المتابعين ورقية إن شاء الله ما ننسى حد. شكرا لكلامكم الحلو والطيب واللي يعطينا دائما دافع ومعنوية حلوة أن نكمل دائما ونكون أكثر نشاط وحماس يا عبد الله.
1: أكيد طبعا. وسونيا تقول لي ما يشرب. لا لك أجمل تحية يا سونيا.
2: سونيا بعد هي
1: أنت ما
2: سونيا.
1: تشرب قهوة عادي, بس نحن نباك تشرب قهوة مو مشان شي بس مشان صحتك يا غالي. طبعا بعد عندنا بيبة بيبة بيبة, هذه خامس صورة توصلنا لفنجان القهوة الجميل من بعد الخبر اللي قلناه
2: خمسة خلال ثلاث ساعات ولا كيف؟
1: لا قبل عشر دقائق لما قلنا خبر القهوة. هذه خامس فنجان قهوة اشوفه
2: اليوم.
1: وصلنا من بيبا يقول ما تزعل عبد الله ورجعت ضفت قهوه. اوبا والله كفو عليك يا بيبا. انا حبيت الهاي واي عبد الله وايمان, هاي واي الامان. لعيب شاكلك يا بيبا.
2: لوجو يا جماعه.
1: ايه والله لوجو.
2: حقوق الطبع والنسخ محفوظه.
1: ان شاء الله بنسوي لنا مسابقه. والله تصدقين نسيت اقول المدير عنها.
2: هي ان شاء الله باكر
1: بقول له خبر
2: استاذ محمود عنها باذن الله. لا ان شاء الله باكر. عبد الله شو رايك نسمع خبر لا يفوتك؟
1: عندنا خبر ما يفوتك
2: ولا تبغي يفوتك؟
1: لا انا ما ابغى يفوتني.
2: يلا رجل يعني ما بين سبحان الله الموقف هذا ما بين المفارقه والطرافه في فلوريدا بالتحديد يا عبد الله. وقع رجل في موقف لا يحسد عليه ابدا بعد ما انتحل صفه شخصيه رجل شرطه. هو حاب وخاطرة أنه يعيش هالشخصية أنه رجل شرطة وشي ويعني ماخذ هالكاركتر هذا إنزين السيريس هذا والقانوني هذا. فشوف عاد حظه وين وداه. في اليوم اللي حاول أنه ينتحل فيه صفة شرطي حاول إيقاف سيارة اللي بيسوي عاد موقف
1: توقف
2: يخالف الريال يعني دورية. من آخر ليتضح أنه تخيل الشخص اللي بداخلها أصلاً رجل شرطة.
1: الله هني نغني أغنية جميلة. أهلا أهلا بالعيد.
2: مرحب
1: أيوة أهلا أهلا.
2: طبعا هو مشهد كوميدي في نفس الوقت يعني انتهى الموقف طبعا بشكل جدي يا عبد الله باعتقال هالشخص بتهمة انتحال صفة رجل قانون. الخبر انتشر قلت لك مثل
1: انا سوي حركة اعمل نفسك ميت.
2: هذا اللي حظ عاثر مسكين وين ما يطقها عوية على قولة اخواننا الكويتيين.
1: الله يقويه.
2: الشخص حاول مسكين حاول يعني يلعب دور رجل الشرطة

0: ومسكين لكن اختار الهدف الخاطئ تماما يا عبد الله.
1: وقفت عليه على وقف سيارة شرطة أو وقف شخص هو أساسا بشرطة يعني الله يعينه. يعني ما أدري في ناس صدق جي حياتهم يعني الله يعينهم.
0: حظة حظة يلا حظة ما عليه.
1: دنيا حظوظ دنيا حظوظ يا صديقي.
0: بس لا يعيدها عاد.
1: الله يقويهم. إيه والله لا يعيدها. مرة ثانية هو ما بيعيدها من نفسه أساسا. تقول سعيد يا مرحبا بقول فكرتني بالخاتم اللي ضاع ولم يجدوه في السمكة عادل إمام. الله شذكرك فيها شذكرك فيها. طبعا أكيد أجمل تحية لكم جميعا أعزائي المتابعين. هذه كانت أخبارنا لليوم ختام الأخبار. شكرك يا إيمان على الأخبار الحلوة.
0: وأنت بعد ما قصرت يا عبد الله.
1: شثري منهم.
0: حلقة جميلة إن شاء الله القادم أجمل وأجمل دائما
1: بإذن الله. بإذن الله
0: بوجود أكيد مستمعينا وتواصلهم الجميل ويانا بإذن الله.
1: الله يقويهم إن شاء الله جميعا. نحن وصلنا نص الأسبوع يوم الأربعاء باكر خميس وراه جمعة بعدها إجازة جميلة بتنورونا فيها أعزائي المتابعين. في الختام أكيد أتمنى لكم ليلة سعيدة بين أهلكم وناسكم وبأحضان من تحبون. كنتم مع هايوي الأمان مع عبد الله وإيمان والختام بيكون مع زميلتي إيمان.
0: في أمان الله إن شاء الله انتظرونا باكر في حلقة جديدة.